0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان
1: برعايه وزراء الزراعه، الدكتور نزار هاني، والسياحه لورا لحود، والاعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: أغاني بتقدم صارت ستة، إعداد وتقديم شربي السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: صباح النور، صباح الخير يا أحلى ناس. صباح الجمعة 18 أيلول، آخر نهار عمل بهالأسبوع. تحياتنا لكم. شو وعيتوا أو بعد؟ صباح الخير لكل حدا واعي بكير، لكل حدا نازل على شغله هلأ، على مدرسته عم يحضر حاله، على جماعته، لكل حدا بعده بالتخت. بس إذا وصلتكم تحية وأنتوا بعدكم بالتخت، يعني واعيين وعم تسمعونا، هيدي بادرة خير. بس اوعى تكونوا مش عارفين كيف بدكم تقوموا، يلا فزوا. وين ما كنتوا بلبنان، بكل دول الانتشار، اهلا وسهلا فيكم معنا بصارت ستة لليوم. ان شاء الله النهار بيحملكم كل الخير يلي ناطرينه، يكون خفيف عليكم، يكون مليان سلام سلام بقلوبكم، ومليان اخبار حلوه كمان بتفرح قلوبكم. تحيات مني انا شرب السعاده والمخرجه العظيمه ميلينا. خلونا نبلش نهارنا سوا بكلمه من القلب، بشكر للرب على كل شيء اعطانا اياه.
1: معا نصلي.

بهالصباح الجديد بنوقف قدامك ومنقول لك شكرا. شكرا لأنك عطيتنا النهار الجديد، شكرا على نعمة الحياة، على الصحة، على أهلنا، على الناس يلي منحبهم، وعلى كل شخص حلو حاطه بطريقنا. شكرا يا رب على كل عطية منك، حتى على الأشياء الصغيرة يلي أوقات بنعتبرها عادية وما مننتبه قديش هي نعمة كبيرة بحياتنا. نشكرك على السماء، نشكرك على الأرض، على الشجر، على البحر، على هالشتة يلي بلش اليوم هيك ببعض المناطق. نشكرك على الجبال، على الطيور، على كل مخلوق خلقته بإيديك. نشكرك على الشمس يلي بتطلع كل يوم، على الهواء يلي بنستنشه، وعلى كل تفصيل بحياتنا انت اعطيتنا اياه.

ساعدنا انه ما ناخذ نعمك وكأن هيك امر فاضي امر مفروغ منه. علمنا نعرف كيف قيمة يلي عنا ونقول شكرا قبل ما نطلب منك المزيد. وباخر هالاسبوع بنسلمك كل تعبنا كل همومنا وكل شي حملناه معنا من اول الاسبوع لهلا. بارك نهارنا حمي اهلنا وكون حد كل حدا عم يسمعنا هلا وكل حدا محتاج لكلمة يمكن كلمة صغيرة لحتى تطمنه. يا رب خلي نهارنا يكون بإيديك ونحن منشكرك من كل قلبنا على كل نعمة على كل عطية وعلى كل نفس عم نتنفسه.

0: الله مقبولة يا رب للجميع، ويسعد صباحكم من جديد يا أحلى مستمعين.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: صباح النور، وأهلا وسهلا بكل شخص انضم لنا هلأ، وأهلا وسهلا بكل حدا صار واعي وعم يسمعنا بالبيت أو بالطريق بالشغل وين ما كنتوا، أو حتى الأشخاص اللي عم بحضروا حالهم لحتى يبلشوا نهارهم. مني أنا شرب السعادة، ومن المخرجة ملينا من لكم يعطيكم ألف عافية. أول شيء يعطيكم العافية على الوعي، لأنه هيدي بدها جهد كثير كبير، ويعطيكم العافية مسبقاً على كل شيء عندكم إياه اليوم، خصوصاً بأشغالكم. نحن وأنتم اليوم سوا، اليوم آخر حلقة لهالأسبوع بآخر نهار عمل. إن شاء الله يا رب يكون نهار خير وراحة وأخبار حلوة لكل واحد منكم.
2: علموني هني علموني
0: يا رب. سوزان عم تقلي يا شربول عم تبرق، وين بقى يا منطة؟ البرق اليوم رح نشوفه ونسمع الرعد. نحن منزلين شي ساعة خمسة بوين ببلشت من ريفون، ريفون وعشلتون كانت عم تشتي، فانتبهوا يلي نازلين من المناطق الجبلية، إذا في شتاء على الخفيف انتبهوا من التصحيط، لأن الزفت بيكون بعد منه شربين مي. يبشمون شهاد الكركة كمان بعدك بحراجل، ناطرينك بكرة، بكرة افتتاح مهرجان التفاح. بدي أقول لك كل المستمعين تعرفوا نظرا لسوء الأحوال الجوية نقلنا الافتتاح من اليوم لبكرة، فإذا بكرة الساعة 5 ناطرينكم من كل لبنان لحتى تكونوا معنا بافتتاح مهرجان التفاح بميروبا مع وزير الزراعة دكتور نزار هاني. وبكرة سهرة السهرات مع المطرب، نقولها القصة، ناطرينكم على الساعة 9 المساء.

0: معنا مين عم يشرب أول فنجان قهوة؟ مدينة دسر اثنين بس خلص اليوم لا ثلاثة وبس مدينة. لأنه رح تعوضي بمهرجان التفاح بميروبا، رح بيكونوا كافيدو برازيل موجودين وعم بيضيفوا قهوة وعم بيبيعوا بن كافيدو برازيل بعروض كتير كبيرة.
1: قالت بتروح لك مشوار،
0: مشوار على ميروبا بكرة معزومين كلكم سوا.
1: بتروح لك مشوار قلت لا يا راك، قالت لكن اوعى حوالي.
0: خبروني شو بتعني لكم اول، شو بيعني لكم اول فنجان قهوة الصبح؟
1: عشاك قلت لا بطل خليني بالبيت،
0: لانه في شيء غريب وحلو بالقهوة خصوصا اول فنجان الصبح له طعمه غير هيك. بتوفوني الرأي. يلا مين طالع لعنا على ميروبا؟
2: طبعا ناشر بول
0: صباح نور
2: من هنا، كيفكن ماشي الحال؟ أنا معك جورج ديبت من عاشوت، رايح وصل بنتي عجبال عالشغلة، ان شاء الله منتلاقى لأحد شربول على الارجيلة على الصليب.
0: لا يا زلمة وين عايش؟ هيتك ما عم تسمعنا. لأحد بدنا نحضر جوقة المجد، الشعر حبيب بوانطون ومازن غنام وجيري سخول إلي بوانطون، كمان رح بيكون ضيف الشرف بميروبا الشاعر الدكتور الياس خليل يلي رح تكرمه بلدية ميروبا على كل عطاءاته، لأنه دايما رفع اسم ميروبا. معزومين، الدعوة عامة، الدخول مجاني. الساعة 8 جوقة المجد رح تكون بمهرجان التفاح. جورج جيب معك توني صالح وتعوا وجيبوا النسوين، بس جيبوا معكم جاكيتات، جيبوا معكم عبدو وريبيكا.
1: قالت لي اوعى

0: مليتيني قلبي.
1: يلا كلكم معزومين بكره الافتتاح، انتبهوا ما حدا يطلع اليوم بسبب سوء الاحوال الجويه. نقلنا الافتتاح من اليوم لبكره الساعه 5 بمهرجان التفاح، بس كل شيء كان مقرر اليوم رح صار التنين، يعني فرقه الشيوخ الدبكه اللي بعلبكيه وسهره تراثيه بعلبكيه صاروا التنين.
2: بونجور شربول، بونجور
1: بونجور،
2: ان شاء الله نهاركم حلو يا رب، بتمنى لكم كل السعاده
1: يا بيت السعاده. ليليان سبعلي، يلا ليليان انت من وين؟ من المتن؟ ناطرينك بميروبة. نقي سبت احد او تنين، سبت في المطرب الاولى القصة على الساعة 8 على الساعة 9، وقبله في شيء كتير حلو على الساعة 6 في الاتحاد اللبناني والعربي للألعاب التراثية القديمة، رح يعملوا عروض ومسابقات مع أبطال جاي من كل لبنان برفع الجرن والمحدلة والمخل وشد الحبل، كل هالألعاب القديمة والرياضات القديمة يلي اشتقنا لها. الأحد بدي واجه تحية لفرقة بترون SMA للدبكة والرقص الفولكلوري بتلون بشوف اللي رح بيكونوا معنا دغري قبل شوقة المجد. والتنين على الساعة 8 فرقة شيوخ الدبكة اللي بعلبكية ناطرينكم. والأحد تعو الأحد رح منقص نحن وياكم، بتعرفوا لأنه هو مهرجان للتفاح وفي كل شيء صناعات بتنعمل من التفاح، من عرق التفاح للمبيد لل كثير قصص رح تشوفوا، قصص بتتفاجئوا أنه تنعمل من التفاح، حتى دبس التفاح. رح منقص نحن وياكم طارت مزينة بالتفاح بطول 10 امتار، اي نعم طارت بطول 10 امتار على الساعة 6 الأحد. بدي وجه تحية للشيف إلي سعادة يلي عنده باتسري لاسيغون يلي هو رح يعمل طارت بطول 10 امتار.
3: صباح الخير شربيل،
1: صباح النور
3: من هنا، صباح لبناني بامتياز تراثي حاضر ومستقبل من مهرجان ميروبة لو مبكر لأنه صار لبكرة، وأول فنجان قهوة بيعني بداية النشاط، النشاط اللي مستحيل يمرق من دون فنجان قهوة. سامي من الضاحية،
1: تحية لك يا سامي، يلا ناطرينك بميروبة.
4: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
1: تحياتنا لكم وين ما كنتوا بلبنان وبكل دول الانتشار. نسرين أشقر كمان يسعد صباحك. نسرين انت اللي بتقرب الشعر حبيب أنطون او لا؟
5: ما تغير
1: وين؟ يلا ناطرينك الأحد مهرجان الزجل اللبناني، رح التحدي يكون بين الشاعر الياس خليل، الدكتور الياس خليل وجوقة المجد كلها. ناطرينكم دعوة عامة، الحفلة رح بتبلش على الساعة 8، الدخول مجاني وفي ستاندات أكل وكيوسكات قد ما بدكم وأراجيل بدنا نولعها مع الزجل اللبناني. يلا ناطرينك نسرين ابن خالتها، بيكون شعر حبيب أنطون والشعر قريب بو أنطون. صباح وشربول من يسوع الملك معك وضاح من المولاندور، عم نسمعك بالشغل، تحية لك هي لقلبكم بتشموا ريحة الخبز الطازة كل يوم. كيف ما سبحان الله بيكون الواحد نصه نايم بس يشم ريحة القهوة الصبح بفز دغري. أول ما تاخدوا أول شفة قهوة بتقولوا إيه والله بلش نهارا. ملينا وقت تكون عم تعزمني لتوع الصبح كون أنا عم بغلي الركوة الكافيه دو برازيل بفورة، يعني بحط نتفة قهوة على الغاز لتطلع ريحة البن المحروق دغري بتفز. ملينا عندها غرام بريحة البن، لازم يخلوكي كافيه دو برازيل سفيرة الكافيه دو برازيل. كافيتو كافيه دو برازيل بتلاقوه بمهرجان التفاح بميروبا. وبتبعتوا واتساب على هيدا الرقم بتدلون وين بيتكم، بتدلوكم على أقرب محل ببيع كافيه دو برازيل. بس واتساب 76-777-361 76-777-361. يلا خبروني مين فنجان القهوة حده هلا ومين انطلق على شغله وأخذ قهوته معه بالسيارة. بعد في ناس بتشرب القهوة مع سكر، بفتكر ثلاثة أرباع العالم وأكثر بيشربوها سادة. حدا بيشرب القهوة مع سكر؟
0: مادام جيت على الحال
6: صباح شربول صباح ميرينا مثل العادة شربين. هلا خلصت أنا بلدية وعندي شغيلة ناس يجيبهم من جسر المطر عندي قوانة. إن شاء الله نهاركم سعيد.
1: يا هلا بحكمة. حكمة أي بلدية؟ شرفنا بزيارة على ميروبا بكرة على الساعة 5 افتتاح مهرجان التفاح.
0: بتكلفنا كتير فنجان قهوة
1: سيجارة
0: فنجان قهوة.
1: فضل فضل بعت لي اسمك بدي بهدلك على الهوى أو بهدلك. حدا عم بيقول لي شربول أنا ما بتعنيني لا أول فنجان ولا آخر فنجان لأنه ببساطة ما بشرب قهوة. في لبناني ما بيشرب قهوة؟ لا بليز بعت لي أو بعتي لي الاسم رقم ينتهي ب 382 بدي أبعت لكم 10 باكيتات كافيه دو برازيل لحتى أشوف إذا فيكم ما تشربوا قهوة قدام الكافيه دو برازيل. أكيد رح تضعفوا ورح بتغيروا رأيكم. قديش في ناس بتحب القهوة دسمة مثل المجدرة
0: تشكيل الجارة كنت علينا كتير صغار تحكي وتشكيل الجارة ما رح بتكلفنا كتير.
1: شربول هيدا تالت فنجان قهوة ولك ايه هيك برافو. هاي شربول انا بشرب القهوة مع سكر نهاركن حلو. رانيا صغيب لك صحتين يا رانيا كيف ما كان طيبة بس المهم تكون قهوتك كافيه دو برازيل. رانيا بعدكم بفيترون او نزلتوا؟ يلا ناطرينك بكرة ابتداء من الساعة 5 بميروبا بمهرجان التفاح مع المطرب الأولى القصة السهرة على 9 المساء.
2: شربيل يسعد صباحكم كلكم. ما في أطيب من القهوة الصبح أنا بحبها سادة. بس اللي بدي أقوله أنه الأهم شيء بالحياة الرفقة الطيبة لأنه في ناس عن جد بتسعدك ورفقتهم بغيروا لك مودك ونهارك من الصبح العشية وبيخلوا البسمة على وجهك وناس مفسدة للمتعة بس تلتقي فيهم بفقسوك وبينزعوا لك نهارك كله. وأنتوا رفقتكم الصبح أحلى رفقة بتخلي المود هيك حلو كل النهار. يسعد صباحكم معك نهار.
1: نهاد شو حلو كلامك عجد. قديش في أصدقاء لك إذا حكيوك الصبح تلفنوا لك أو بعتوا لك واتساب قديه بتنبسط إنه عم بفكروا فيك. وإذا شي نهار مرق ما حكيتوا مع بعضكم بتحس في شي ناقصك بنهارك. قديش يكون قديش مهم يكون عن جد في صداقة حقيقية مش على مصلحة.
7: قالوا يا شبابي وينك قالوا يا الغالي وينك.
1: والله أنا أحلى صديق عندي مين مين مدينة وحياة الله زكية أنت مزبوط أستاذ جوزيف العزي. مش معقول هيدا هو الصديق الصديق الحقيقي شو ما تطلب دغري موجود يقتل حاله كرمالك. مرة ولك مدينة اللي عند المحلات السيركل شيد بالونز ضيعت المفتاح وبيفتحوا على الكهرباء جبنا الشركة كسروا هذا الغال نعم بدنا نجيب عدنا نبرم وضحكوا علينا. خبرتكم الخبرية وتطلب قدامي 200 دولار بعطولنا حدا على الموبيلات كسر لنا إياه ما كان لازم يكسره قالوا لنا كان لازم يفك شرايط الكهرباء من وراه وبيقدر يفتح الباب. هو كسر وراح قال عم ببرم لكم على الدورة 200 دولار حقه. قلت له لا أكيد ما رح أدفع 200 دولار المحل مش ملك لألي. قالت لي مالينا وليك عند الأزة عند مؤسسة الأزة. قلت له لا أكيد ما عندهم هول المفاتيح الكهرباء. تقيت له عم بسأله قال لي أكيد عنا بعت لي فور فري. هيدا صديق وحياة الله شوفوا العروض. مالينا وين كنت سهران امبارح بتخيي؟ وليش طلبت ال... قلت لي شربول بعتت لي الساعة 11 بالليل أنا كنت بالبيت، قالت لي فيك تبعت لي الفويس بصوت السيد جوزيف أز كرمال العروض. لا مين خيي كان بده شي؟ شي مقدح؟ هلا بنقطع بناخذ له.
8: صباح الخير.
1: صباح النور. اسمعوا بالجمله،
8: برميل بيوع على المي 45 دولار، برميل بيوع على النفط 55 دولار، برميل طرش نص كاوتشوك ب 12 دولار، فكانت للحامة 300 امبير 30 دولار، بوت صناعي بوز وكعب حديد 15 دولار، صاروخ صغير 4 انش ونص 12 دولار، طقم شق مسنن 11 قطعة 8 دولار، مادح 13 ميلي سرعات رجراش 10 دولار.
1: هيدا ما عم صدق.
8: مكان غسيل 110 بار 50 دولار، قصش حالي مع رسور الزيادة 2 دولار.
1: يا لطيف، بلينا شو يعني أنت مهندس بوت بوز وكعب حديد؟ هذا بكون مروس خرج الزوايا لصراصير. مش معقول يعني جد شي ما بيتصدق. توجهوا عند مؤسسة الأزة للمعدات أو بسد البوشية بالمدينة الصناعية أو بجديدة المتن على جاليري الاتحاد دغري أو على أطوسات سن الفيل أو بفرعن الآخر فرع فتحوه حلو كتير على الدورة شارع أوغيوست باخوس يعني حد مستشفى مار يوسف دغري. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 03-386-322. بدي ارجع اذكركم هتوقف مع بريك سريع، بتعرفوا لانه ما لحقنا نغير الاعلانات. الافتتاح لمهرجان ميروبا بكره الساعة 5 مش اليوم لحتى ما حدا يطلع بالغلط ويتعذب، فاذا بكره الساعة 5 الافتتاح بحضور وزير الزراعة دكتور نزار هاني.
9: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
10: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.

الغنية الوحيدة يلي نازلة هلا على الأسواق يلي بتسكتني لأنه بتعبي الراس. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا عيتوا ونشطين ومحمسين لاستقبال هالنهار الجديد من شهر أيلول. إذا كنتوا ببيوتكم من لكم صباح النور، إذا كنتوا صرتوا على الطرقات الله يسهلكم كل طرقاتكم ويحميكم وتوصلوا مطرح ما رايحين بخير وبسلامة.

0: يعني يا صغيب عم تقول لي اكيد رح نشوفكم بمهرجان التفاح بميروبا. اهلا وسهلا فيك يا رانيا. بهاء ابو حمدان من غريف الشوف يلا معزوم على ميروبا. صباح نور.
1: نتنشط على صوتك الحلو وبصباحك الحلو. هلا القهوة طيبة بس المتي أطيب. إيهاب الباشا معك
0: قبل أكيد ما في شك إيهاب، بس بدنا نطلب منك تزعبر مرة واحدة وتدوق الكافيه دو برازيل وتحدي إذا ما بتترك المتي ما بيكون اسمه شربل سعادة. ليك أنا ما كنت أشرب قهوة هالقد، يعني بشرب فنجان الصبح مع مدام ميراي عوقت اللي بيكون في بريك ساعة 8:30 بنكون أنا وميراي عم نلقم القهوة. هيدا الفنجان اللي بشربه، وأنا معروف بس عمل زيارات أنا وميلينا ما بضيفوني قهوة، يعني ما بحطولي فنجان لقلي. بس من وقت اللي دقت كافيه دو برازيل تغيرت حياتي.
2: العربي ودغري من الآخر مش طلبي حبك مش طلبي.
0: معروف عنا يعني نحن بس يجي عنا ناس أنا وميلينا، كانت ميلينا بتضيفهم يعني كتير بتحب تعمل هيك تقوم بشغله بواجبات الضيافة، ما كانت تسأل يعني كانت تنسى تعمل قهوة. هلأ أول شيء نحن منضيفه ببيتنا كافيه دو برازيل.
2: مش متلي بغار وعصبي.
3: بونجور شربل. بونجور. أنا كل يوم بسمعكم يعني من الساعة 6 to 6:30 بس زيارتي تكونوا بلشتوا بكلفوني نص ساعة لأوصل على شغلة. فمثل ما كانت عم تقولي الصبية قبل عن جد إنه الرفقة كتير مهمة وبيكي بس نسمعكم الصبح بتغيروا لنا يومنا. ومعك سارة.
0: شكرا سارة يحيى، تحية كبيرة لك وميرسي لأنه عطيتي الشهادة الحلوة. بس فيك تنزلي معك الموبايل على الشغل وتسمعينا على أبليكيشن أغاني أغاني، عملي لها داونلود واسمعينا بشغلك كمان. شربول أكيد رح نشوفكم طالعين على ميروبا من طبرجة. أهلا وسهلا فيكم. صباحو شربول ومدينة الغوالي. اليوم عنا ويك أند بالخليج بس ما منسترجع ننام وما نسمع أقوى برنامج قهوتي بستمتع فيها الصبح معكم مع أغاني أغاني. مرسي يا لونا، بدي أبعت لك كافيه دو برازيل، بعتي لي عملي لي شير لوكيشن لبيتك. شربول بدي أقول أحلى بونجور لفيدا زميلتي يلي بتتابع برنامجك وهلأ هي بطريقة على المدرسة. أحلى فيدا من جوني. تفضل قال لي مجدلاني ما بيشرب قهوة. أنا ما رح أكل تشيبس ماستر تشيبس.
2: وقلبك حاكم لا أضعط ولا محاكم.
0: اللي بيشتغل لأنه بالماستر تشيبس وقفوا كلكم ما حدا يأكل ماستر.
4: بلديت سن الفيل شربين. بلديت سن الفيل. منطلع منتشرف. أنت بتكون فوق أنت وميلينا.
0: يا زلمة
4: حبيب شوفك
0: بشرفك ناطرينكم أكيد. أنا نحن منبلش كل يوم على الأربعة، أنا من الساعة 12 هونيك حاطت الأرجيلة وقاعدة قاعد. يلا أقولك ياسر شمالي وقاعد دقيله ملينا يحكينا شوي بعلبك على الهواء. ياسر يلي هو مؤسس فرقة شيوخ الدبكة اللي بعلبكي بشرفك شوفينا يا زمان. صباح النور شربول معك مروان شيب من علي إلى بدارة عم نسمعك وأكيد طالعين على ميروبا بإذن الله من علي. أهلا وسهلا فيكم. وجو شربول اشتقنا والله إلي زمان ما وعيت بكير بس كنت عم بسمعك على الساعة 8 بفينا ما نسمعك معك ابتسام. لك يا ابتسام وين كنت غيبة وين كنت ضايعة حرمتينا من صوتك. هي كعكة ميروبا عم يسمعون. هي إذا طلعتوا على مهرجان تفاح بميروبا زوروا ستاند كعكة ميروبا ودوقوا أطيب كعكة رابلسية على الفحم. إذا ملينا كعكة ميروبا نحطهم حد ستاند النحاسين لأنه جاي من طرابلس وهني كعكتهم طرابلسية. وعي ياسر هدك صوت ملينا عم بلعلي على الهواء عم تحكي مع ياسر شمالي رئيس ومؤسس فرقة شيوخ الدبكة اللي بعلبكية. يلا ما تنسوا تحجزوا لهالأحد على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان، بتتغدوا بتستمتعوا بأفضل الأجواء مع المطرب غازي نجم، بتخلصوا الغداء بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان وبتلاقونا على مهرجان التفاح بميروبا. مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان بيستقبلكم كل يوم. يلا ودعوا القعدة على التراس لأنه الأحد الطقس كثير حلو وما تعتلوا هم الأسعار، لقمتهم صدقوني لقمة بيت وأسعارهم كتير مقبولة، عندهم كذا فورميول والعرق عندهم بلدي، هن بيصنعوا العرق عرق الخوابي، حتى الأنانة كلها هن عاملينها مكتوب عليها عرق الخوابي. أنا أطيب عرق بدوقه بحياتي بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان. إذا بكون تحجزوا لهالأحد أو لأي وقت لكل مناسباتكم، حتى بيعملوا أسعار خاصة للرحلات، 03-554-3-3-2 فإذا 03-554-3-3-2
5: بونجورك شربول، بونجور ميلينا لأحلى مخرجي بالدنيا كلها، وبونجور لأحلى إذاعة أغاني أغاني، ونهاركم حلو ومع أحلى كافيه دو برازيل بالدنيا كلها. يسعد لي صباحكم، أنا 5:30 ببلش نهاري بمشي من حراجل.
0: اليوم من حراجل، اليوم ما عندك حجة تيجي ماشي من حراجل عميروبا، ناطرينك بمهرجان التفاح، جيب عيلتك، ناطرينكم ابتداء من الساعة 5 بكرة الافتتاح، مش اليوم انتبهوا، بكرة بكرة في المطرب بنقول القصة على الساعة 9 المساء، إذا بدكم رح نبلش 8 إذا بدكم، قد ما بدكم مبكر. كمان نهار الأحد على الساعة 8 جوقة المجد زجل، وكمان ضيف الشرف الشاعر دكتور ليس خليل. أما سهرة السهرات التنين بدل اليوم هي التنين على الساعة 8 مع فرقة الشيوخ الدبكة اللي بعلبكية. يلا شو رأيكم نطلع أنا وياكم على بعلبك، وهلأ بدي يسبلي بالبعلبك ياسر شمالي لأنه وعته ميلينا. ياسر شمالي مؤسس ورئيس جوقة فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية، صباح النور.
6: صباح الخير. صباح
0: وعينيك ياسر،
6: لك يسعد الصباح من الله.
0: تحية لك لك يا عمي، ناطرينك كنا محمسين كتير وحياة الله وناطرينكم الليلة بميروبا، بس شو بدنا نعمل اللي بسبب سوء الأحوال الجوية نقلنا حفلتكم للتنين، يعني مددنا المهرجان ورح تكونوا ابتداء من الساعة 8 التنين بميروبا.
6: إذا الله راد يسعد صباحك، يسعد صباح مستمعين صوت أغاني أغاني حبيب قلبي، نحن ناطرينكم وناطرين جمهورنا. هلا هي صعبت انه في طقس معوكر اجلت للتنين، حتى لو تاجل لاي نهار نحن مستعدين،
0: وحتى كل الناس يا استاذ ياسر لو تاجلت من الجمعه للتنين كلهم رح بيلاقوكم على ميروبا ابتداء من الساعه 8. شو بده يصير بهالسهره اللي بعلبكيه؟
6: اكيد ان شاء الله. اول شيء احنا ركبنا بيت العرب،
0: شو حلو،
6: وعاملين قهوه عربيه بعلبكية، ولح يكون في ربابة، ولح يكون في عود وفرقة موسيقية إضافة إلى السهرة
0: الدبكية. كل الناس ناطرتكم بدبكة بعلبكية.
6: أكيد الدبكة بعلبكية، لح نقدم 6 دبكات بعلبكية.
0: كم شخص تقريبا رح بتكونوا؟
6: يعني رح نكون تقريبا بال20 شخص.
0: واو،
6: بال20 شخص. بدنا نولع الدنيا
0: والناس كلها رح تدبك معكم.
6: أكيد أكيد كل الناس ناطرينهم، ناطرين كل الناس تطلع على ميروبا على مهرجان التفاح لحتى نخربها.
0: هيدا 100%. هيك بتعرف صارت آخر ليلة أفضل، إذا خربنا الدنيا وبالدبكة كسرنا الدنيا بكون خلص المهرجان،
6: ما بيأثر من ضب بتاني نهار.
0: أنا بدي أشكرك وبعتذر إنه وينك ببعلبك؟
6: إيه أكيد ببعلبك.
0: أنا بدي أحييك أستاذ ياسر شمالي وكل أعضاء كل أعضاء الفرقة، تحية كتير كتير كبيرة لإلكن، وناطرينكن عجد محمسين كتير لحتى نستقبلكن هيك نحية نحن وياكن ليلة بعلبكية 100%. بختام مهرجان التفاح، كان الافتتاح على صار بختام مهرجان التفاح، فإذا هالتنين ابتداء من الساعة 8 المساء رح نكون معكن
6: إذا الله راد.
0: شكرا لك، شكرا شكرا ياسر شمالي، كان معنا من مدينة الشمس من بعلبك. هالفرقة يلي علمت والناس كلها حفظتها وعم نشوفهم بالأعراس، كانوا مؤخرا بمهرجان روح بعلبك بمدينة شتورة، عملوا مهرجان على مدى عدة ليالي، وهلأ رح بيكونوا هالتنين بختام مهرجان التفاح بميروبة. عن جد جيبوا ولادكم، قدي حلو يتعرفوا على الدبكة اللبنانية الأصيلة يلي هي بعلبكية. بش عم ذكركم انه الدخول مجاني.
2: قصة حلا وابداع ما بيموت.
0: اسمعوا هالصوت، ياسر شمالي يلي هو مؤسس ورئيس الجو الفرقة، يعني هو بيدبك بس هو عنده صوت رائع، يعني لأول مرة طلب انه بميروبة رح بيجيبوا معهم الفرقة يعني الآلات القديمة، عم نحكي الربابة والعود، ورح يحيوا يعني مع الدبكة رح يحيوا سهرة بعلبكية. هيدا صوته لياسر اللي عم نسمعه.

0: الدبكة كلنا سوا. فإذن بهيدي الأجواء رح نختم التنين مهرجان التفاح بميروبا مع هالصوت الرائع ياسر شمالي رئيس ومؤسس فرقة شيوخ الدبكة لبعلبكية. سهرة بعلبكية تراثية بامتياز من بعلبك على مهرجان التفاح بميروبا هالتنين على الساعة 8 المساء. الدعوة عامة والدخول مجاني.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبا بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: يعني ميروبا اليوم غير مثل كل هالضيعة اللبنانية، بس لأنه ميروبا ليش أقول اليوم غير؟ لأنه عم تتحضر لاستقبال زوار وضيوف ميروبا من كل لبنان يلي رح بيزورونا ويكونوا معنا على مدى 3 ليالي السبت الأحد والتنين. فإذا انتبهوا الافتتاح بطل اليوم بسبب الأحوال الجوية، بكرة الساعة 5 بعد الظهر برعاية وحضور وزير الزراعة دكتور نزار هاني.
2: فرفح وغني في حياة الدوم.
0: فإذا حرصة منا على سلامة الناس وكل المشاركين وكل العارضين يلي جايين من كل لبنان خصوصا الحرفيين. تم تأجيل افتتاح مهرجان التفاح بميروبا من اليوم الجمعة إلى بكرة السبت 19 أيلول على الساعة 5 بعد الظهر. ناطرينكم، دعوة عامة لكل المستمعين من كل لبنان. يعني رح نلتقى بكرة السبت الساعة 5 الله راد بساحة معرض ميروبا دغري مقابل المدرج السياحي. وقبل حفل الافتتاح في لقاء كتير مهم مع كل يعني المهتمين، مع كل أهل قطاع التفاح والمزارعين، مع تجار التفاح إذا فينا نقول يلي عم بعانوا من مشكلة تصدير إنتاجهم خصوصا التصدير إلى خارج لبنان. بدنا نشكر معالي الوزير الدكتور نزار هاني يلي طلب يلتقى بكل تجار التفاح بالمنطقة بمبنى بلدية ميروبا على الساعة 4 بعد الظهر لحتى يتناقش هو وياهم بمشاكل هالقطاع وهموم التجار. وأكيد رح بيكون في مبادرة رح يرجع يطلق بافتتاح المهرجان. من بعد هاللقاء يلي رح بيكون من الأربعة لل

بعد الحفل الافتتاح الساعة 6 رح بيكون معنا الاتحاد اللبناني والعربي، تعرفوا لمناسبة أسبوع الرياضة الوطني يلي أطلقته معالي وزيرة الشباب والرياضة. حبينا نكون نحن مثل معظم المناطق اللبنانية عم نحيي هالأسبوع، فدعينا الاتحاد اللبناني والعربي للألعاب التراثية والقديمة، هالألعاب التقليدية، لحتى يكونوا عم بيقدموا عروض حلوة بس ضمن منافسات رح تجمع أبطال من كل لبنان برفع الجرن والمحدلة والمخل وشد الحبل، كل هالألعاب التراثية القديمة الحلوة كتير واللي بتشبه ضيعنا. أنا بدي أحيي رئيس الاتحاد مارون خليل يلي دغري هيك لبى نداء ومحضر لنا عروض كتير حلوة. وعلى الساعة 8 دعوة عامة دخول مجاني، حفلة رائعة، مسبقا بقول حفلة رائعة لأنه المطرب نقول القصة رح يحييها ورح بيغني لبناني أغنية حلوة كتير بتشبه الضيعة اللبنانية وبتشبه هالمعرض وهالمهرجان يلي عاملينه مهرجان التفاح. يوم الأحد ابتداء من الساعة 4 منستقبلكن بمهرجان التفاح، جيبوا ولادكن العيلة كلها تعوا بتدوقوا تفاح ميروبة، بتتضيفوا وبتشتروا تفاح بأفضل الأسعار وطازة دغري من الشجرة على المهرجان. في ثواني ويوم هم الدنيا انساها كيف تعيش عمرك بيمضي. الساعة 6 رح منقص نحن وياكن من أعمال شيف باتيسيه صاحب باتيسيه سيغون لسيغون إلي سعادة، أطول تارت مزينة بالتفاح بطول 10 متار. على الساعة 8 رح نكون مع فرقة بتلون هالضيعة الشوفية الحلوة كتير يلي عندها مدرج بيشبه كتير مدرج ميروبا السياحي، فرقة SMA للدبكة اللبنانية جايين من بتلون الشوف على مهرجان التفاح بميروبا، ومن بعدها مباشرة رح نكون مع ليلة زجلية لبنانية مع جوقة المجد الشعرة حبيب بوانطون إليب بوانطون مازن غنام وجريس نخول، رح بيكون ضيف الشرف الشاعر الكبير ابن ميروبا الدكتور الياس خليل. مثل ما سمعتوا هلأ الاتصال بياسر شمالي رئيس ومؤسس فرقة شوخ الدبكة البعلبكية، ليلة التنين مددنا المهرجان للتنين رح بيكونوا ابتداء من الساعة 8 بسهرة بعلبكية مع الربابة والعود والدبكة البعلبكية، سمعتوا حوالي 20 راقص من بعلبك رح بيكونوا عم بيزلزلوا الأرض بميروبا مع خيمة بيت الشعر يلي صارت موجودة من مبارح بالمهرجان. ناطرينكن، الدعوة عامة والدخول مجاني.

0: ناطرينكم وناطرين نسمع اصواتكم يا عمي. اشتقنا لكم اشتقنا لكم على ال 71 9 8 9 8 9.
1: شربول انا ما بيجي مشي بيجي زحف لعن شربول ومدينه. اكيد اكيد حيكون موجودين.
0: اهلا وسهلا فيكم وبكل يلي رح بيزورونا بمهرجان تفاح.
2: صباح شربول. اليوم رفقني بطل العرب لفئه العمر يلي تحت ال 16 سنه, بطل العرب وبطل لبنان مارلون سعيد, بدي انا رحب فيه.
0: يلا الله الله يحميه, جيبيه أدال وتعو على ميروبة لحتى نكرمه.
3: شربوت بونجور, شو الصبحية الحلوة بميروبة.
0: تحية كبيرة لك. شو هو اللي بفحوصات دم؟ بلا هول التوبات اللي بحطوا فيهم دم وحطت لي بميروبة ب 18 9 2016.

0: انتم باي ايكون؟
1: جيوفاني.
0: انتم بالبزنسون بداونتاون او بالاليزي الحزميه؟ لانه اليوم اوزمو بهودي المدرستين. امبارح المدرستين امبارح كانوا بالفرير ببسكنتا. واو واو واو، بعثوا لي الصور والفيديوهات من بسكنتا، شو انبسطوا التلاميذ بشركه مطانس تريدنج، وقديش في ناس عم تدعي لكم من اهل ومعلمات لانه عم بتفرحوا لهم واولادهم مجانا، لانه ما حدا بيوزع الفرح بهالطريقه الا ما بده يقبض حقه.
2: فتحت عيوني صار عيونه يحكوا.
0: بما انه كنا عم نحكي عن مهرجان التفاح بميروبا وعن تاجيل الافتتاح لبكره الساعه 5، كمان بدي اوجه تحيه لشرب الخليل يلي عم يسمعنا هلا، صاحب هالمشروع السياحي الرائع عتلال ميروبا، فيلاز موندو بيرتو ميروبا. بدي لك شربول ميرسي، لانه رح يستقبل عنده مجانا الحرفيين اللبنانيين يلي مشاركين بالمعرض. بتعرفوا بيكونوا جايين من كتير مناطق، يعني سميت من طرابلس، من البرجين، من عدة مناطق. رح بتكون اقامتهم مجانا بفيلاز موندو بيرتو ميروبا. ميرسي شرب الخليل. باي. يا الله نيال قلبك، يا ريت انا بتعلم بالاليزي لانه اليوم جايين الاوزمو، يا ريت.
3: صباح الشربين، صباح منينا.
0: ريما بتغني
3: انتصار الظهر بالمانيا، وبهديها غنيه واحد ولكم بهديها الغنيه كمان. ريما الظهر معك من عليه،
0: تحيه لك يا ريما. صباح مدير، انا مدير نلي
2: ولا بالي يحبك.
0: شربول اليوم ساره سركيس عندها فحص سواقه وعم تسمعنا. ساره سركيس وراحه عند ماريو المر. هلا كنت بعمل لك واسطه بس ما في وسايط مع ماريو، الواسطه ممنوع. شاطرة بالسواقة بتنجح، مش شاطرة بتعيد الفحص.
4: صباحو شربيل من دير القمر، أجمل صباح أسعد معك.
0: ولك يا أسعد، يلا نطينك بميروبا. أسعد أصلا كان شفناه مرة بميروبا بيجي على المنطقة. يلا جيب العيلة وتعا نقى أي ليلة. بكرة بمهرجان التفاح فين أولى القصة لأحد الشاعر حبيب أنطون وجوءة المجد، والثنين شوخ الدبكة اللي بعلبكية.
1: أنا أدري
0: وراح ونحن منحبكن. يلا مين بده يحجز بجلسة الخوابل هالأحد؟ لأنه أنا وميلينا رح نكون عم نتغدى هونيك قبل مهرجان التفاح. يلا عصيرة مهرجان التفاح، خبرتكن أنه سامي مهنا صاحب مطعم جلسة خوابك فرد بيان جيب لنا شجرتين تفاح، شجرتين كبار رح يكونوا موجودين بساحة المعرض ورح بيكون فيهم تفاح شجرتين تقطفوا وبتاكلوا.
4: أكيد أكيد طالع تنين شوخ الدبكة أكيد.
0: يلا ناطرينكم من دير القمر على ميروبا، أهلا وسهلا فيكم. صباح شربول انت كينج المذيعين، والصباح للملكة ميلينا شرب الفريم من غبالة. لك يا شربول انت ابن غبالة، اذا انا كينج وميلينا ملكة، طب بنت الضيعة الاعلامية ميراي مزرعاني شو بدك تترك لها لقب؟ صباحو شربول اكيد طالعين على ميروبا، احلى برودات واحلى مطاعم وعفوا واحلى عالم موجوده بميروبا. نهارك حلو ابو الجيك. ايه هذا ابو الجيك صاحب كعكتنا اللبنانيه.
2: شوف انت قد
0: وانا. يلا ابو الجيك يلا طلع على ميروبا، بدنا ندوقك كعكه ميروبا. ابو الجيك يلي عنده كعكتنا لبنانية بوجه مجمع فؤاد شهاب بجوني. احلى صباح للجميع شربوه، ان شاء الله مهرجان ميروبا بيكون موفق. ليك صار يقولوا ميروبا. مروان ابي خليل من الكحالة، مروان هذا مش حكي، بدك تحضر حالك وتشرفنا على ميروبا.
1: أول شيء سربيل معك ميشيل سفير من عجلتون.
0: يا هلا فيك ميشيل سفير. لا فكرت ميشيل سفير صديقنا اللي عنده الأدوات المنزلية بعجلتون وبريفون.
2: وانت جاي منين وانا جاي منين؟
0: يلا من عجلتون ناطرينك بميروبا، ما عندك حجة، بدك 3 دقايق بالسيارة. مروان أبي خليل عم قال لي شربول أكيد إذا الله راد الأحد نحن عندكم بميروبا بدنا نحضر الزجل.

0: ملينا شو عامله غدا اليوم؟ تفضل. ليش قالت لي عدانتي؟ قالت لي حبيبي بوجود مطعم كبة زمان انسى طبخ بالبيت بقى. مش معقول شو هالكبة زمان، مش معقول. فرع جديد بدبي وفرع قديم بالسوديك وهني موجودين ببيروت من حوالي 23 سنة. كل أنواع الكبة عندهم، كل أنواع الكبة. يا حبيبي ده رأي عام، لو كانت بالحضور الدنيا كانت تبوس. كل أنواع الكبة الصغرتوية، الكبة بالصينية، شيش برك، كبة بلبنية، حتى عندهم شو اسمه راس نيفة ومقادم وفوارغ. يا ويلي الفوارغ، يا ويلي
1: كربول. مدام ميراي قطعت كل الألقاب، بطل فينا نعطيها ولا لقب، لأنه شو ما عطيناها لقب بضل صغير عليها. قطعت كل الألقاب مدام ميراي،
0: برافو عليك. قول بس ميراي مزرعانة، لا الإعلامية ولا شيء، ما في حدا بلبنان ما بيعرف، بس قول ميراي مزرعانة. جد أنا بنصحكم تذوقوا الكبة. هلا هن عندهم كل شيء، يعني عندهم ميزة لبنانية وحتى أرجيلة عندهم بفرع دبي، بس الكبة عندهم إلى قصة قديمة. حتى فيكم تطلبوا ديليفري من عندهم، وإذا بتطلبوا إذا الفاتورة عندكم بالمطعم عندهم طلعت $50، أو إذا طلبتوا ديليفري وصلت $50 بيعملوا لكم 10% حسم على الفاتورة، بس بدكم تقولوا لهم نحن من مستمعي أغاني أغاني، لأنه مش لكل الناس رح يعملوا. يلا ناطرينكم بمطعم كبة زمان، عندهم حتى بيفتحوا على الترويقة من 9:30 ل 11:30، أطيب ترويقة بيعملوها لبنانية على أصولها، وكمان في بالترويقة فيكم تطلبوا قصص انترناشنال. وخدمة الدليفري عندهم للغدا بتبلش من 12 الظهر ل 9 بالليل، بس المطاعم عندهم بتفتح من 12 الظهر لل 11 بالليل، هيدا غير وقت الترويقة للغداء أو العشاء. كبة زمان موجودين بالسوديكو، موجودين بدبي. أعطيكم رقم فرع دبي 79-043-573. فإذا كبة زمان دبي الطريق الداخلية 79-043-573، ما بضيع أبداً. بتقطعوا كنيسة صعود على الشمال، كون دغري من بعدها كمان على الشمال. شربول بونجور، اشتقنا لك، اشتقنا للصبحية وللتفاؤل معكم. مي خي رجعتوا على المدرسة يا مي، الله يقويكم.
2: صباح الخير يا حلوين، ان شاء الله كل يوم ما بننحرم انه نسمع اصواتكم واغانيك الحلوه يا ميلينا وإلي لما بيكون، لانه انا شخصيا بصال على الشغل كثير كثير كثير فرحانه، وفي سلام منه طبيعي. بحبكم لا تخلص الدنيا للتحدد.
0: ريتا حداد، هيدا كله ما بينفع. اول شيء مرسي على كلامك الحلو دائما، هيدا ما بينفع. وين بيصرفوه؟ ما قلتي لي جاي على ميروبا او لا؟ دومي ملينا قالت لعدين تزحتنا بميروبا، كبل لك شي كلمة على سبعل. شو عندكم شي مهرجان بسبعل؟ والله عيد الصليب شو عملوا شي حلو؟ ساحة سبعل الكبيرة رسموا الصليب بالشمع وقعدوا الناس سهروا حول الصليب. شو حلوة هالساحة بسبعل، شو حلوة كنيسة سيدة الانتقال سبعل. ليلي لا تخلص وينشوم ضوينا زيدة. جاي عم يروبا؟
3: بونجور شربول، بونجور ميلينا. أنت بدي زبطوا الكهرباء، ما بيعطوا إلا ساعة.
0: زبطوا يا إسحاق
3: نهار، يا بيجي يا ما بيجي. أنت بدي أعطي رواتب رواتب الجمعية اللي بدي زيدوا، وفي تعويض شو جاي فوقها.
0: إسحاق بده ترجمان. يا إسحاق وين عايش؟ نحن بميروبا صار إلا شي جمعتين عم تيجي 24 على 24. يلا نركض. بدي حيي مشروع وطن الإنسان وتحيي لسعادة النائب نعمة فريم على كل الإنجازات اللي عم يعملها بكسروان، وخصوصا اللي بيشتغل بمشاريعه اللي بيشتغل فيها على الإنسان. هالأحد كمان في ماراثون كتير حلو ببلش الساعة 7:30 الصبح على بولفار عمشيت، ورح ينطلقوا من بولفار عمشيت على الطريق البحرية وصولا إلى الشارع الروماني بمدينة جبال. توزع منح مدرسية وجوائز تانية بانتظار الفايزين الثلاثة عن كل فئة عمرية، فيلا شاركوا بهيدا الماراثون تحت عنوان يلا نركض من عمشيت لجبال. يلا 3-2-1 بدنا نعمل أبيل ونشوف مين عم يسمعنا بهالوقت، بس يكونوا تسجيلات فويسات سريعة. فأذن على 71-989-989. بس قبل بدي أخبركن على جاردوري غير شكل موجودة بسوق مصبح دغري تقريبا بوجه الانديو جامعة الانديو، اسمها كريستال. ما شاء الله ما شاء الله. الموقع كتير سهل بتوصلوا له، فأذن بوجه جامعة الانديو أصحابها عندهم خبرة أكثر من 11 سنة بمجال الحضانة ورعاية الأطفال. كل يوم بيفتحوا بجاردوري كريستال من الساعة 7 الصبح للست المساء مع إمكانية اختيار الأهل ساعات الدوام يلي بتناسبهم. من أهم أولوياتهم بجاردوري كريستال تأمين بيئة آمنة ومريحة للأطفال مع وجود انفيرميير ديبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال، بالإضافة لفريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. كل احتياجات الأطفال بأمنوها بجاردوري كريستال بزوق مصبح خلال النهار، من الترويقة للغداء وكل شيء بيحتاجه الطفل، حتى المنيو بيبعتوها للأهل من أول الشهر حتى يكون الأهل عارفين مسبقا شو رح يتقدم للأطفال كل يوم. كمان الأولاد اللي بيضلوا لوقت متأخر بيكون كل شيء مأمن لهم حتى أكلهم. والحلو بجاردوري كريستال بسوق مصبح بيعتمدوا على برامج مهمة خصوصا على الأنشطة يلي بتساعد الطفل على النمو والتطور، وبيحرصوا انه تكون هالأنشطة متنوعة وبتناسب عمر الطفل وقدراته بهدف تطوير شخصيته ومهاراته الفكرية والجسدية والاجتماعية ضمن بيئة آمنة. بجاردوري كريستال بزوق مصبح ما تعتلوا هم ولادكن، مثل ما قلنا 11 سنة خبرة واهتمام يومي بالولاد بكل تفصيل بخص الطفل. إذا بدكن تسجلوا أطفالكن بجاردوري كريستال 79-312-760 79-312-760. بعد البريك السريع منسمع أصواتكم ومنعرف مين عم يسمعنا بهالوقت.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: فإذن ما تنسوا افتتاح مهرجان التفاح بميروبا بكرة الساعة 5 بدل اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية. فإذا بكرة الساعة 5 ومددنا مهرجان التفاح لليلة التنين. يسعد صباحكم من جديد وين ما كنتوا عم تسمعونا. أغاني أغاني برفقتكم الموجة 87.9، ومعكم المخرجة ميلينا. مهندسة الفترة هلا ميلينا.
3: توت
2: بقلك
3: على قلبي
2: فوت،
3: وما رديت علي
2: يا زلمه. شغله مهضومه، نحن عم نعمل ابل، مين حفظ هالغنيه يبعث لنا شيء مقطع منها عم بيقول لنا توت توت.
4: بونجور بونجور، كيفكم؟ سافا، عم نسمعك من عين سعاده من المولا صال.
2: لك يا مختاره، مختاره عمي، شوف تحيه كبيره لك، ناطرينك بميروبا رح تزورينا. انت مره قلتي لي انه عندك علاقه حلوه وخاصه مع ميروبا. ناطرينك بافتتاح مهرجان التفاح بكره على الساعه 5.
5: كل عملينا كل يوم بسمعك من زيتون للاشرفيه.
2: يلا فيك جهاد، يلا ناطرينك. زيتون قريبه على ميروبا، 10 دقائق بالسياره.
6: بشربت، كيفك؟ معك عسامة من المنصورية، عب عبدة.
2: أهلا وسهلا فيك أمجد. يلا خبرونا مين عم يسمعنا بهالوقت، مثل هالفويسات الحلوين يكونوا سريعين على 71-989-989.
7: يسعد لي صباحكم جميعا،
2: يا هلا،
7: خاصة أنتو اللي بتعطونا السعادة.
2: يا بيت السعادة. يسرت 77 دقيقة أنا فلافل أبو أندري فتحوا ريحة الفلافل والطراطور. هلأ إذا قطعته بيطلع زوق مصبح، إذا مرقته على توصل جونيا أو بيك فرح باب، أول طلعة غزير على اليمين، أو بأنتلياس أو بجبال. فلافل أبو أندري بيستقبلوكم من هلأ ولا نص الليل.
8: صباح وشربول،
2: يا هلا.
8: بدي اقول لك انه انا سيكريت فان، هيدي اول مره ببعث لكم فويس على الاذاعه، بس انا على طول بتابعكم. بحب المواضيع يلي بتقترحها على العالم، ويلي بيصير يشوق اكثر على الصباح انه تنتظر ردود العالم، وهذا الشيء هيك مثل كانه راحه نفسيه على الصباح. ليست صباحكم ونهاركم سعيد يا رب.
2: شكرا شكرا ايها المستمع المجهول، لا مش مجهول، صامت. اليوم ظهرت من صمتك، بس على كلامك الحلو عم نحاول قد ما فينا يا صديقنا. كنا نضلنا نحكي نضوي على كل شيء غلط بهالبلد، بس وصلنا لوقت انه بكفي. يعني عنا على الساعة 8 وقفة انا والزميلة الاعلامية ميراي مزرعاني، وعلى الساعة 9 بكفينا ونضوي على كل شيء فاسد بهالبلد. بس خلونا بهالساعة ونص نكون عم نسلي الناس، لأنه هيدا أصعب وقت من النهار أنه يكون حدا واعي وراي على شغله وما قاله جديدة حاله، ونكون نحن عم ننق عليه. فنقلنا النق لثمانية ولتسعة، عم نحاول قد ما فينا نتسلى نحن بيكون. جوش بارت، يسعد صباحك جوش بارت، يلي عنده سانتر لي سافوار بطبرجة. شو هالسانتر يا ويلي؟ لكل الأهالي اللي عم يسمعونا، بعرف أنه يعني هيدي حقيقة. في ولاد بيكونوا بالبيت مقصرين، ما عم يقدروا يتأقلموا مع الدرس بالمدرسة، ما بعرف يمكن هيدا السن الطيش وبيبقى الولد ضايع وشي من الصيفية ومن التليفون والإنترنت. لي سافوار هالسنتر الإدوكاتيف اللي موجود بطبرجة صدقوني بأهل الولد، بيوقفوا حده بيساعدوه لحتى يقلع بمدرسته وبيعطوكم نجاح مضمون 200% بنهاية السنة الدراسية. سجلوا أولادكم، الأساتذة عندهم محترفين بيعلموا بأهم المدارس، بيفتح السنتر كل يوم كل يوم بطبرجة، بيضلوا لبعض الظهر، بيستقبلوا أولادكم من الساعة 4 للساعة 8، مش بس يعني بيساعدون لحتى يعملوا دوفوار، لا بيعلمون على بيرجعوا بيراجعولهم كل شيء أخدوه خلال النهار بالمدرسة ليضل التلميذ معبى بهالمعلومات لحتى يوصل على وقت الامتحانات وما يكون في تراكمات. وصدقوني النجاح مثل ما قلت مضمون 100%. سنتر لي سافوار موجود بطبرجة وهيدا رقمه، ما تعتلوا هم الأسعار، 81 119 228. انتوا قولوا لهم انه من قبل اغاني اغاني، وشوفوا اول شيء كيف بيستقبلوكم، كيف بيهللوا لكم وبيطبلوا لكم على التليفون، بس تقولوا لهم من اغاني اغاني، كيف بس تزورون ويتعرفوا عليكم شخصيا ويكونوا رايحين لحتى تسجلوا اولادكم عندهم. فاذا 81 119 228 هذا رقم لي سافوار، هالسنتر التعليم الادوكاتيف اللي موجود بطبرجة. تحية لك يا جو شباط والله يقويك، يلا ناطرينك شباط من عين الدلبة جيراننا، يعني ناطرينكم بميروبة، ما عندك حجة جو.
3: بونجور بونجور، معك روني من الأشرفية على سوق الغرب.
2: روني أهلا وسهلا فيك، جاي على ميروبة السبت الأحد أو التنين؟
9: صباح الخير للجميع من نهر الموت لبعبدة، تحية للجميع، نهاركم حلو يا رب.
2: شكرا، تحية كتير كبيرة لك. أيها الدي جي شو الاسم دخلك؟ زميلك ميلينا.

0: كيفك منيح؟ أنا اليوم رايحة على الإيكول مع الفاميلي وكتير بحبك.
1: بس أنت ما بتحبيني قد ما أنا بحبك. أنا ومدينة أنا ومدينة بنحبك أكثر ما أنت بتحبينا. أخدي أوزمو معك على المدرسة. يعني شو هالمطانوس تريدينج؟ شو هالمطانوس تريدينج؟ إذا بلكم مرقت ميلينا عند هاشم سوبر ستور بآيفون عملت تحويجة من ضمنه جايبة بسكوية ما طلعت جابت مجموعة بسكوية فتحناهن مبارح في شي على حامض ما بقدر قلكن شو هالبسكوية الطيب نفتح بنطلع بالورقة أنا وميني بس نشوف شو الماركة لحتى نجيبها دايما شو بتطلع شو بتطلع يعني فينا نجيبها ببلاش ميلينا شريطهم من عند الهاجم روشن لا مش معقول مطانوس تريدي بدي قلكن هيدي البسكوية هيك مربعين هني ولا أطيب من هيك على عدة طعمات جايبة ميلينا على بندق يمكن وعلى شوكولا بس الحامض بشرفكن اطلبوها من عند مطانوس تريدينج على حامض واو واو واو
2: عم طمر لك توت توت تقلك على قلبي فوت وان ما رديت علي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تموت
1: ولك يا أدال ان شاء الله يفوت ويضل جوا ما يطلع ان شاء الله بنفرح منك يا أدال هيك بيفتح قلبك على الأخير وبتفوتي لجوا وبتقفل عليه يلا أدال مش معقول ميلينا ولا مرة أدال بتبعت فويس أو بتشارك إلا ما بتذكر خبريتها وقت اللي التقينا فيها بمستشفى سان جون يلا أدال بحب بتعرف خبريتك لكل ما قعدنا مع ناس بخبرهم خبريتك بس ما في يقول على الهواء على سيرة كلمة موت
3: لما كنا
1: اولاد
3: والدنيا
1: زين يلا قلت لأدال تلا أدال امك وبيك هي عندها مش هوس يعني اهلها عندهم وهيك لازم يكون خط احمر ومكرسه كل حياتها لامها وبيها بتضل عتلين همهم هي بالمستشفى وهن بفتره قلت لها في جيران اكيد بيتسلوا هن وياهم بيهتموا انا عندي ايكو عم بعملها هونيك وعم نتسير قلت لي ما في حدا كلهم ماتوا
4: بول
1: اسمية
4: معك من بيروت
1: لرميش يا هلا فيك اذا عندكم اي شكوى او اي ملاحظة للبرنامج اي طلب اذا بدكم رقم اي معلن بيقطع معنا او اذا بدكم انتو تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي بالاعلانات فيكم تبعتوا لنا واتساب على الرقم الخاص على 03-777-969 فاذا 03-777-969
5: هاي شربل انا شربل واختي نيرفانا رايحين اليوم اول نهار مدرسة وانا طلعت وانا نحن اشتقنا لك كتير يلا رجعنا نسمعك وكمان انا صفي بي واختي صفقه
1: واو برافو لك احلى شيء هلا بهالفترة ببرنامجنا انه عم نسمع اصواتكم لانه كانت الصيفية فاضية بلاكم بلينا في اطلب منك طلب حطينا غنية شيكي شيكي بابا بدي ألعب أنا والمستمعين شي يلا وقفي وقفي هيدي وحطي شيكي شيكي بابا شيكي شيكي بابا للفنانة جولي شختورة أستاذة الموسيقى والميوزيكولوج بدي حييك أكيد هلا عم تسمعنا لأن تسمعنا كل يوم هي نازلة من أدونيس على المدارس يلي بتعلم فيهم موسيقى وبصوت كمان المطرب الفنان أدونيس المغترب يلي عايش على طول بمصر يلا وقفي يا شوي إذا بالسيارة كنتوا إذا حدا بيبعت لي ديو بين الرجال ومرته بين الإخوة بس بدنا صبية وشاب إذا بتبعتوا لي عم بتغنوا شيكي شيكي بابا بس اتنين بدكم تكونوا رح ربحكم هدية كتير كتير حرزانة من عند مطانوس تريدينج من ضمنهم بخليكم تدوقوا الروشن يلي اشتريناه من عند هاشم فإذا بدنا حدا يغني لنا شاب وصبية تغنوا شيكي شيكي بابا على 71 9 8 9 9 8 9 9 8 9

0: انت عم تعيدي يا بليز، خلينا نحمس المستمعين مثل ما غنيناها مره. بدي غنيها انا وياك بليز. بلا ميلينا، يلا ميلينا، بلا يلا شوي صغيره ميلينا. بدكم ميلينا تغني شيكي شيكي بابا محل جولي شختوره؟
1: قالوا فقير يابا،
0: كلنا عم بقولوا ايه ايه. يلا ميلينا بليز، ميلينا يلا يلا، وقفيها شوي، يلا بلشي، يلا اتجرأ ورح غني انا وميلينا. يلا ميلينا، امك عم تشجعك.
2: شيكي شيكي بابا،
0: عيني عيني يابا،
2: هلك مريدوني،
0: هلك مريدوني،
1: واني لروحي
0: قالوا فقير يابا،
1: وعمل وقتك يا بنيه،
0: منيت
1: عينيك
0: يا
1: روح عينيه.
0: شيكي شيكي بابا، يلا كملي.

0: اول حدا بده يغني لنا شيكي شيكي بابا.
1: شيكي شيكي بابا
2: اني عني يابا
1: هلك ماري دوني
2: شيكي شيكي بابا
0: وحياة الله بتعقدوا. بس بعتولي اسمائكم خلاص كل اللي بغنوا بده ربحهم. بس ملينا سألينا شربين طانس اذا بربحهم او بطلع بقعد برومية
3: نظري بان عني عني يابا
2: عني عني يابا
3: هلك ماري دوني
4: شعطان وقليم
0: جعفر شو الاسم؟ شانتال
4: شانتال وإليم
0: شانتال
4: شانتال وإليم
0: شانتال وإلي يلا بدنا ورقة هلا جبنا حدا بيجيب الدب على كرمه يلا تنقيد الأسماء شانتال وإلي رح نضل نسمعها لأنه كتير حلوة
1: شيكي شيكي بابا
2: عني عني يابا
1: هلك ماري دوني
2: شيكي شيكي بابا
0: يلا برافو شانتال
4: وإلي
0: شانتال وإلي ربحتوا من عند طانوس تريدينج هلا بقلكم كيف يلا
2: شيكي شيكي بابا
5: شيكي شيكي بابا
2: عيني عيني يابا
5: عيني عيني يابا
2: هلي مريضوكي
5: هلي
2: فقري يابا
0: يلا دغري بعطول الأسماء بليز نادين ومنى
3: شيكي شيكي بابا عيني عيني يابا
0: بس مدينة سألينا شربين طانوس الدفينة نربح
3: قالوا فقر يابا
2: قالوا فقر يابا
0: قالت لي عدال كيف عرفت كيف عملت شانتال جعفر
4: شكي شكي بابا
0: يلا شو هذا
2: عيني شكي شكي بابا
5: شكي شكي بابا

0: كثير راضي ضمير وحياة الله.
1: شيكي شيكي بابا
2: عيني يابا
1: عيني عيني يابا
2: هالك ما يريدوني
1: هالك ما يريدوني
2: قالوا فجري يابا
1: قالوا فجري يابا.
0: أحلى شيء
1: وجيلي
0: وجيلي كمان. بتعرف إن الصبية اللي عم تغني اسمها جيلي جيلي شختورة. طب ليكو شربل وجيلي نايا وأدريان نادين و شو الاسم نسيت شو الاسم التاني خلص نادين وشانتال وإلي. يعني أنتو رح تربحوا هدايا كتير حلوة من عند طانوس تريدينج بس مش هلا خلال النهار. بتتواصلوا معهم بالواتساب على 03-92-92-83. فإذن 03-92-92-83. بليز يعني في كتير فويسات عن جد ما إلي عين بقى ربح أكتر. بعد البريك رح نكمل نسمع أصواتكم.
3: نرمو السكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: ليو هو الحليب.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفكير.

0: فاح. الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: فإذا بدي أرجع أذكركم بسبب الأحوال سوء الأحوال الجوية استبدلنا افتتاح مهرجان التفاح بميروبا من اليوم لبكرة الساعة 5. ناطرينكم الافتتاح برعاية وحضور وزير الزراعة دكتور نزار هاني. وبرنامج كتير حلو على مدى 3 أيام وثلاث ليالي. بكرة السبت رح بيكون المطرب نقول القصة سهرة دعوة مجانية. تعوا بكير يعني ابتداء من الساعة 8. السهرات ما رح بتطول. الأحد رح بتكون على الساعة 8 جوقة المجد مع شعر حبيب أنطون وإليب أنطون ومازن غنام وجريس نخول. ضيف الشرف الشاعر الزجل الكبير الدكتور الياس خليل. والأحد والتنين عفوا ختام مهرجان التفاح مع فرقة الشيوخ الدبكة اللي بعلبكية وسهرة بعلبكية ابتداء من الساعة 8. برجع بقلكن الدعوة عامة والدخول مجاني. أكيد في نشاطات كتير يعني قبل الأحد قبل حبيب وأنطون فرقة SMA فرقة بتلون بشوف للدبكة رح تكون معنا. كمان بكرة بليلة الافتتاح الساعة 6 معنا الاتحاد اللبناني والعربي للألعاب التقليدية والتراثية مثل رفع الجرن والمحدلة والمخل. رح يجوا من كل لبنان الأبطال وينافسوا بعضهم بمهرجان التفاح بميروبا. في كتير نشاطات. الدعوة عامة الدخول مجاني. جيبوا أولادكم رح بتشوفوا قصص غريبة. رح تتعرفوا على منتجات بتنعمل من التفاح مثل العرق التفاح، مبيد التفاح، دبس التفاح وكتير قصص رح بتشوفوا عم ينعمل مربى قدامكم. عن جد جيبوا أولادكم وخلوهم يشوفوا كيف أهلنا كانوا يحضروا المونة اللبنانية وبتدوقوا التفاح الميروبة. قبل ما نختم بدي ربح هدية كتير كتير كتير كتير كتير مش شوي كتير. ياريت إذا حدا بيربحها لأنه هي صبية مشتركة بسيرفي فايند. شفتوا أنه مين ما كان بيقدر يشترك بسيرفي فايند هالأبليكيشن اللي كتير مهمة اللي بتسهلنا كل أمور حياتنا. رح بيكونوا موجودين بمهرجان التفاح بميروبا ليعرفوا كل العارضين على هالأبليكيشن لحتى يشتركوا معهم ويكونوا عم بيساعدون لحتى يوصلوا كل منتجاتهم لكل لبنان. كارين مرصبان. كارين مرصبان صبية بعمشيت ميراي. بونجور ميراي. بتعمل مرصبان. بدنا نربح هلا فاوتشر. بدها تعطيكم هدية مرصبان. يا ريت انا ربحان. بدك نوقف المسابقة ملينا واخدها لحالي. انا عندي نقطة ضعف على المرصبان. فاذا هدية مرصبان من عند كارين. كارين صبية فاذا عايشة بعمشيت وبتعمل مرصبان وهي مشتركة بسيرفي فايند. ياريت بتشجعوها. بشكل سريع بدي أول حدا بيبعت لي أنه عامل داونلود لسيرفي فايند بعد عنا دقيقتين لنختم برنامجنا. بدنا حدا فإذا نعمله سكرين شات وبعتوا لي أنه عاملين داونلود لسيرفي فايند. مشان هيك بنقلكم عملوا داونلود لأنه كل يوم كل يوم كل يوم عم نربح جوائز مهمة. سيرفي فايند اشتركوا فيها. اللي عنده مصالح صغيرة أو كبيرة ولك حتى لو مصنع كبير بالسنة كلها 10 دولار. حتى لو عندكم مؤسسة كبيرة أو إذا كنتوا أساتذة بتعلموا لسون بارتيكولير معلمات حكمة صيدلية شو ما كان كتير مهمة هالأبليكيشن. إذا أنا عايز شيء وبدي فتش دغري يعني بفتش بسيرفي فايند بلاقي دغري. يعني هلأ كان بدنا ندهن نحن البيت فتنا نبشنا بيّن عنا أقرب واحد على ميروبا مثلا مشترك بسيرفي فايند بفيترون دقينا له وإجا دهلنا البيت. لأنه ببينوا عندكم الخدمات من الأقرب للأبعد على بيتكم. ما حدا بده يربح. يلا رح يخلص وقتنا بعد عنا دقيقة. بعتولي على 71-989-989. عم تبعتولي كتير أنا بس أنا بدي اختار حدا عامل داونلود لسيرفي فايند. ضروري تبعتولي يلا 3-2-1 برافو وصل لي كارلو أبو حيدر. كارلو أبو حيدر ألف مبروك، ربحت هدية مرصبان من عند كارين، كريم مرصبان يلي موجودة بعمشيت. رقمك رح نبعته لسيرفي فايند وهن بيتواصلوا معك. كارلو أبو حيدر من وين؟ من بسكنتا؟ بس نعمله داونلود من هلأ للتنين للسيرفي فايند لأنه ما بتعرفوا يمكن تنين تربحوا هدية قيمة. من الساعة 6 تماما ولهلأ رفقناكم ببرنامج صارت 6. صار الوقت انه نودعكم ونتمنى لكم ويك اند كثير حلو، اعملوا مشاريع قد ما فيكم، انتبهوا اليوم في شتاء يعني باوقات متفرقه، انتبهوا على السواقه، انتبهوا على دواليبكم، اهم شيء صار لازم نحضر دواليب جديده. بدي اتمنى لكم اوقات حلوه مع ميراي من هلا الى الساعه 10. بدي أرجع أذكركم بما أنه عم ودعكم أنا برجع بلاقيكم على 8 وعلى 9 مع ميراي، بدي أرجع أذكركم ما تنسوا أنه مش اليوم افتتاح مهرجان التفاح بميروبا، نقلناه لبكرة على الساعة 5 بعد الظهر، ناطرينكم بكرة في سهرة كتير حلوة، بس تعوا بكير يعني السهرات ما تبلش مأخرة بين 8 و 9 مع المطرب. نقول القصة الأحد في سهرة زجل على الساعة 8 مع جوقة المجد، والتنين على الساعة 8 رح بتكون فرقة الشيوخ الدبكي بعلبكية مع سهرة بعلبكية تراثية. تقدروا تجوا تزوروا المعرض، تشتروا تفاح دغري طازة وكمان منتجات التفاح، في مونة لبنانية كتيرة من بسكنتا، من تعاونية بسكنتا وكفر دبيان ومن ستات ميروبا. بدي أشكركم على أمل لقاء جديد التنين بصارت 6. مالينا يعطيك العافية، انتبهوا على حالكم، باي باي.
2: كنتوا مع صارت 6، إعداد وتقديم شربي السعادي، إخراج مالينا سلهب سعادي.
3: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
4: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
3: نحنا معكم وحدكم سوا.
5: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
6: بعدني جاي من السويد وصرتيني ما عم بعرف سوق.
3: أكيد.
7: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
3: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية، نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير. كل المستمعين، اليوم الجمعة 18 أيلول 2026. إجا الويكند، أهلا وسهلا فيك. ولك شو هيك طولت علينا الغيبة؟ صار لنا 5 أيام ناطرينك. 5 تعبنا والله، تعبنا.

لكم جميعا مستمعينا. في ناس اول ما تفتح عيونا الجمعه بتقول الحمد لله خلص الاسبوع، اكيد وفي ناس بتقول بعد في شغل اليوم، يعني بيعتبرون يوم الجمعه منه بالويك اند، اليوم الجمعه شغل. كيف ما كان نحن معكم مرفقينكم من هلا لغايه الساعه 10، انا أو شربل أو ملينا للتريو الرائع. يلا شو وعدتنا ملينا اليوم؟ الله أعلم، كنت أفكر أنا وجاي على الطريق شو معقولي ملينا المود تبعها يكون اليوم، بس هيئته بجنن.

يلا اليوم مع بداية الويك اند ما بدنا نفكر كتير، يعني ما بدنا شو بيقولوا انه هيك نتعب راسنا كتير، يعني ما بدنا نعقدها اذا بدكن، بدنا نفك العقد. ليه بيقولوا هلا بالخميس؟ ليه ما بيقولوا هلا بالجمعة؟ ويا أهلا بكل شي حلو ناطرنا بيها الويك اند. خليكن معنا، رح نتسلى ونضحك ونتذكر اشياء حلوة، ويمكن نسرق من هالنهار كم لحظة حلوة نخبيهم للأسبوع اللي جاي. شو هالمود؟ قولك مرسي كلكم ذوق، ايه مودي عالي لأنه جيت أشوفكن. شو بكن؟ شو بكن؟ يعني بدي أكون زعلانة ومكشرة لأنه جاي أحكي معكم.

ما تعبيني ما فيني خلص ترى أصلا كتير منيح مبارح اليوم لا أكيد بنضحك وبنحكي واللي ما تكون ييش ويي بدنا نتسلى كتير بهالثلاث ساعات قولولي انتو لكن مزيجكم كيف الصباح كيف واعيين بتعرفوا انه هلأ عم بحكي انا وشربل عم بقله الدنيا مغيمة شوي قال لك يا عمي شتت قلت له ايه طب شو بعرفني انه عنا بالمنطقة على الساحل يعني لا ما شتت بس عم بقلي انه بالمناطق فوق هن ونازلين من ميروبا يعني فيترون اعلى شوي كانت عم بتشتت بسطتوا هول الناس هول اللي عم يسمعوني هلأ أنا بحبكن كتير بس ما بحب لأنكم بتحبوا الشتي

0: واحد يعيش بعينين التاني، يا ويلي شو هيدا، شو هالرومانسية هاي. الرومانسية انك تقعد على رواق وتشرب كافيه دو برازيل، هاي الرومانسية بحد ذاتها. وكل شفة قهوة تروح مع قصة، مع خبرية، بالحلم، بالواقع، ما بعرف، طلع على الغيوم، لأنه كافيه دو برازيل ما بتحس حالك على الأرض بس تكون عم تشرب فنجان منها. مستمعينا، صارت كافيه دو برازيل موجودة بكل منطقة بلبنان، بكل سوبر ماركت. هلا يمكن أوقات في سوبر ماركت ما فيها أوت كيكين. إذا بدكن ولازم يكون بدكن تشربوا كافيه دو برازيل، فيكن تحكون تتواصلوا معهن على 76 77 7 7 7 3 6 1، 76 77 7 3 6 1. وبدي أذكر إنه كافي دو برازيل موجودة بقوة بمهرجان التفاح بميروبا. طبعاً رح تكون عم بتقدم أوفرات للمستمعين والضيف وللزوار اللي رح يطلعوا على المهرجان، رح تضيفهم كافي دو برازيل وتكون معكم كل المهرجان.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: الحليب
1: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: توقعات الفلك والأبراج.
2: مع برج الحمل هالويك اند بدك تغير جو، حتى لو كان التغيير انك تقعد بالبيت وما تعمل ولا شيء.

برج السرطان البيت والعيلة لهم حصة كبيرة من الويك اند، في قعدة دافية أو اتصال من شخص مشتاق لك ممكن يعمل لك نهارك حلو. برج الأسد بدك تكون بالمحل اللي فيه الناس والحركة، أكيد ما رح تقعد بالبيت كل الويك اند، أو إذا حدا قالك خلينا نعمل شيء على السريع حضر حالك لأنه مش رح تكون على السريع. برج العذراء أنت حتى بالويك اند عندك لائحة مهام، هالمرة جرب تترك شغلي للأسبوع اللي جاي. الميزان دعوة أو قعدة ممكن تغير مزاجك كتير، ما تكتر تفكير، انبسط وبعدها قرر إذا كانت فكرة حلوة أو لا. برج العقرب في شي براسك من فترة وهالويك اند ممكن تاخد قرار بشأنه، بس ما بدنا قرارات الساعة 2 بالليل لأنه عادة الساعة 2 بالليل العقل بيكون بإجازة. برج القوس بدك حركة، بدك تغيير مشوار ولو بلا هدف، المهم تطلع من الروتين وتطلع من البيت. برج الجدي انت حتى لما تكون مرتاح بتفكر بالشغل، ممنوع هاليومين سكر التليفون، اقعد مع الناس اللي بتحبهم. برج الدلو فكرة غريبة او اقتراح مفاجئ ممكن يحمسك، ما ترفض دغري، يمكن احلى شيء بتعمله انه يكون الشيء اللي ما كان بالحسبان. برج الحوت ومزاجك بده هدوء وناس بتحس فيك، اختار القعدة اللي بترتاح فيها مش القعدة اللي لازم تروح عليها.

0: يسعد عليكم مواليد 18 ايلول. انتم من برج العذراء اكيد بدنا نتمنى لكم سنه خير بركه وكلها نجاحات وصحه.
1: صفات مولود اليوم.

18 أيلول عنده عائل بيشتغل كتير يمكن أكتر من اللزوم، بيحلل الموقف وبعدين بيحلل ليش حلله وبعدين بيسأل حاله إذا كان لازم يحلله أصلا. بالحب ما بيحب الاستعراض، بده ثقة احترام واهتمام. من صفاته كمان أنه أوقات بيكون ناقد شوي على حاله قبل الناس. مولود 18 أيلول، عقل مرتب، قلب طيب، عين على التفاصيل وجرعة زيادة شوي من التفكير.

بسمة والله معك حق يا بسمة، حطيتي إصبعك على الجرح. عم بتقلي بسمة عن قصة الشتي وهيك، عم بتقلي العالم بدها الشتوية تتبورد وبنفس الوقت تخفف وتير المطر والكهرباء. والله برافو. أكيد، لأنه بعد شوي أحلى شهرين هول بالنسبة للكهرباء، عم بحكي مش بالنسبة لهموم الناس ومشاكل الناس. الكهرباء لأنه ما بتدور لا شوفاج ولا أي سي. نبيل ينعد عليك إن شاء الله بالصحة والعافية. مستمعينا الأهالي يمكن بعد ما وصلوا على أشغالهم، بدي دلكن على مكتب السماحة إذا عندكن أي شيء بدكن تجيبوه لأولادكن بالباك تو سكول. عاملين أفضل الأسعار وعاملين تجليد للمستمعين ببلاش. أكيد مكتبة السماحة موجودة بغدير جوني، ولكل مستمعي أغاني أغاني عاملين حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح. الدنيا رأيتلي أول ما عنك ضحكتلي. كمان مستمعينا في حصومات بنسبة 15% على كل أنواع القرطاسية. عندهم بتلاقوا يعني كل لوائح الكتب المدرسية موجودة عندهم. عندهم أكيد مجموعة من الشنط المدرسية، اختاروا اللي بيناسبكن لأنه أسعارهم بتجنن. وهن أصلا يعني هدفهم من البداية مكتبة سماحة بغدير أنه يكونوا حد الناس ويأمنوا كل حاجات التلاميذ بأفضل الأسعار. أعطيكم رقمون مكتبة سماحة غدير 70 20 79 79. عندهم خبرة، عندهم اسمهم عريق بهالمجال. على كل مكتبة سماحة ومع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة بعالم الكتاب والتربية، وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. يفتحوا كل يوم من 9 الصبح للـ8 المساء مكتبة سماحة غدير، رقم 70 20 79 79.

بس معقول شرب الشاي ترك على الأرض هاي الورقة كمان فيش يا لونا يعني بيضة مقبولة بس فيش يا تلفت لي نظري يا عمي مش معقول إنه إذا لقيتوا شيء أو بتكونوا قاعدين شفتوا شيء هيك يعني غير شو بيقولوا إنه ما بتشوفوا أو بتصير عينكن على طول عليه. هلأ ليكو بيصير معكن مثلي إنه بتكونوا قاعدين مثلا على التليفون على السليولير بتحسوا إنه في شيء مرق من حدكن؟ والله أنا بحس هيك شيء تحرك شيء على الأرض مشي شيء فيل شيء أسد فيت علي يعني والله أنا بحس هيك بالليل خصوصا بالليل شو بخاف. مرة واحد بيشتغل بالليل وبيظهر بالليل كتير يعني بيقوم بيصير يشوف هو سايق على الطرقات ما في حدا وطرقات طويلة كان يسافر من منطقة لمنطقة يشوف اشياء قدامه غريبة عجيبة عفاريت وقصف ليكو شو هالخبرية الصبح انه يشوف اشياء قدامه مهم راح عند الحكيم قال له يا حكيم دخيلك عم شوف هيك اشياء قال له امتين قال له بالليل يعني بس كون سايق مثلا قال له بالنهار مثلا بتشوف قال له لا بس كون عم سوق بشوف قال له حبيبي بدك تروح تنام قال له لا يا زلمة بكون نايم بالنهار قال له لا بدك تنام بالليل ما بتعود تشوفهم ما زال ما بتشوفهم بالنهار روح نام بالليل

0: خلينا نسمع فويسات المستمعين.
1: بونجور مدام ميراي.
0: هاي
1: صباحك.
0: صباح
1: شربي ولبيدينا ولكل شيء عم يسمعنا. اليوم طلع على فقرة لفوق، جو رائع جدا جدا،
0: بلش
1: في فوق على المظبوط. طقس غير شكل. معك احمد علوش، تحية لك ولكل شيء عم يسمعنا.
0: مهضوم احمد، كل شيء عم يسمعنا. تأملوا، نحن الحجر والبشر بيسمعونا. مهضوم بيقول لي كل شيء عم يسمعنا، مش كل حدا، يعني حدا بيكون انسان بس، كل شيء ممكن تكون سياره، ممكن يكون طريق، ممكن يكون عمود كهرباء،

0: منين جبتيها هاي؟ لا شو هيدا؟ تحيؤات؟ لا شي كتير. هاي كيفك انت؟ صباح
1: تمام لك يا مدام ميراي. مين سأل عنا اذا دورنا اي سي او احترقنا او دنقنا من البرد بهالبلد؟ الحمد لله ما حدا سأل عنا. قالك الله يساعدنا نحن الشعب هيدا الجبار
0: الكادح
1: وماشي وعايش كل الظروف وما حدا سأل عنه. يسعد صباحك.
0: وهلا بدي اسال شربل عن موضوع الفرماشيات الصيدليات. امبارح حضرت روبورتاج عن الصيدليات ما بالفعل يعني من نصه حضرته. هلا بدي اسال، كنت بدي اساله من الصبح هلا نسيت.

0: شو مراي؟
1: هاي رانيا كيف حالك؟
0: بقول لك انه امبارح نحن رحنا عند طانيوس تريدينج وجبنا اغراض للبيت اللي عنا.
1: لا
0: كانت مقابلتهم رائعه واستقبلونا احسن استقبال، ووقت عرفوا انه جايين ونسمعكم عن اغاني عملوا لها احلى اسكونت عن جد بعقده، وكتير بحبوك لإليك ولشربي
1: حياتي. Thank you يا رانيا، خاي مبروكين أول شيء. تاني شيء ما تفاجأت ولا شيء أبدا، لأنه طانوس تريدينج معروف ومشهور، خصوصي هلأ بالحملة اللي عم نعملها نحن وياهن للباك تو سكول. مدارس كتير تسجلت، ما بقدر لكم، طانوس تريدينج عم بيروح على كل المدارس اللي عم تتسجل، عم بيوزع على الأولاد، الأولاد عم بينبسطوا، فرحة كبيرة. يعني شو حلو، قديش حلو انه معلن معنا مثل طانوس تريدينج بحبوا انه يفرحوا الناس.

أكيد الصحة منيحة كتر خير الله. بس أكيد في أخبار جديدة بالبلد هلا بقلنا إياها شربل بعد شوي. بس هلأ بدي أذكر كل المستمعين بالسانتر إيديوكاتيف لي سافوار موجود بتبرجة. تعرفوا أنه بس سجلوا ولادكم بهالسانتر أول شيء بترتاحوا ماكسيموم خصوصي إذا كانوا ولادكم عندهم تقديم رسمي هالسنة بيحضرون كل السنة للامتحانات، ساعتها بتضمنوا نجاحهم بالامتحانات الرسمية. لي سافوار سنتر التعليم بيفتح من التاني للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. أكيد بس يجي التلميذ بيجيب الدوفوار بيخلوه هو يشتغل الدوفوار، وبيعرفوا أكيد نقاط ضعفه للتلميذ وبيشتغلوا أهلايا لأنه الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، وهن هلأ أكيد بيعلموا بأهم المدارس. سانتر لي سافوار بي تبرجة رح أعطيكم رقمون، جربوا من هلأ تحكون وتستفسروا 81-119-228. ترددوا أبدا، تصلوا بي سانتر لي سافوار بي تبرجة على هيدا الرقم 8111129228.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
4: كلمة غني عم بتندل كلمة أرقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
4: مثل الغيمي بتشدي
3: من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: شربل اكيد حامل معه اخر الاخبار.
1: حامل معه كافيه دو بريزي.
0: ايه اكيد.
1: هيدا لك ملي.
0: لا لي مسقع ما بدي ما بدي.
1: لا لا هلا هلا عملته.
0: ما بدي ايه انا حبيبي بكافيه دو بريزي. يعني شو بدي اقول لك
1: بدك تطلع لعنا على ميروبا بكره لحتى تدوق الكافيه دو برازيل مع هيك الهواء العليل بميروبا والطقس الناشف الحلو كثير
0: بدنا كنزه
1: مع تفاحه هيك من ميروبا. ايه نحن بتموز من البوسكنزه كيف هلا.
0: ايه
1: اول شيء صباح نور ميرال لك ولكل المستمعين احلى مستمعين وحيه الله من السته بصير اقول يا امي انه ما انه مضطرين يبعثوا فويسات وكومبليمونات ولكسرنا عائلة يعني قديش تنبصي مراي بس حدا يحكيك بقلك انه انا مستمع صامت بس اليوم حبيت هيك لكم بونجور انه انا موجود. مش معقول قديش هالعائلة كبيرة صدقينا انا قلت على الهوى ويمكن لانه هيدا اخر حلقة قبل ما نكون مع المهرجان بدي اقول شغلة انه انا تواصلي مع ثلاث وزارات ان كان وزارة الزراعة أو وزارة الإعلام أو وزارة السياحة صدقيني وجودي أنا هون بأغاني أغاني قديش هو بيسهل لأموري قديش هو بيسهل لأموري مش معقول. أنا بدي حيي كل الستاف وكل المسؤولين عن مكتب الوزارة الثلاثة مش بس المسؤولين كمان اللي كل اللي بيشتغلوا يعني أيه. الفريق الوزارة ما بقدر اقول لك مراي انا بس اقول لهم صباح الخير مثلا عم بحكيكم شربل سعاده انه كون عم بتحكي كرمال ميروبا ما بعرف عن حال بقول له اول شغله بقول لحظه شربل بغيرك صارت سته. انا بدي احكيكم لانه بتسمعونا كل يوم كل يوم انتم نازلين على الوزارات عندكم شوا كثير كبير في بلبنان ما في اكثر من الاذاعات ارقام قياسيه بعدد الاذاعات بلبنان
0: اكيد.
1: اول شيء مرسي انه بتختارونا خصوصا بوزاره الاعلام مدام ريما بدي احييكي على كل التسهيلات اللي بتقدمينا اياها مش من ايام دكتور بول مرقص يعني بتسمعنا دايما. كمان مدام زينة بمكتب وزيرة السياحة لورا لحود بدي احييكي ودكتور نزار هاني وكل الفريق اللي معه ان كان المدير العام الاستاذ بيس لحود او رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة كلهم بيسمعونا الصبح فبدي احييهم.
0: مرسي اكيد بدنا نحييهم.
1: وقديش ميراي هالوفا للمستمعين يعني من بعد ما عملنا يعني بتعرفي بس فلينا على العشرة اجتمعنا دغري ومش هينة انه تنقل برنامج كامل يعني عندك الشيوخ الدبكة البعلبكية عندك التزامات عندك موزعين شي 500 بطاقة دعوات للافتتاح انه تنقل تغير الليلة تزيد التنان وتنقل الافتتاح لتاني يوم مش هينة ترجع تبعتي بيانات للصحافة تبعتي واتسابات لكل اللي سلمتيهم كارت يعني البلدية مشكورة بلدية ميروبا يعني كان الكل مجندين ليعملوا دعوات انه ترجع تبلغيهم انه صار الافتتاح السبت ما انه هين. بس انا بدي اشكر بشكل خاص كل المستمعين يلي اليوم من دير القمر من البترون من الكحالة من كل المناطق قالوا لنا من غبالة قالوا لنا انه طالعين على ميروبا الجمعة عفوا السبت الاحد والتنين. فإذا الافتتاح صار بكرة الساعة 5 بكرة رح تكون ولعانة مع رفع الجرن والمحدة اللي بعد الافتتاح دغري وكل هالألعاب التقليدية القديمة وسهرة رائعة رح تكون على الساعة 9 مع المطرب نقول القصة. الحلو ميراي انه المسرح بقلب المعرض بقلب المهرجان مش بالمدرج لحتى الناس تضل لحتى كل العارضين يكونوا عم يستفيدوا كل الكيوسكات الأكل حتى بدي حي

0: الفنان الرائع الرسام برنار رنو وفريق معه 5 رسامين رح بيكونوا عم يرسموا لايف قدام الناس. كمان في غير 3 صبايا رح يكونوا عم يرسموا، يعني مش بس زراعة وتفاح، يعني في حرف، في أمور فنية كثير حلوة. أنا بدي أدعي كل المستمعين يطلعوا السبت الأحد والتنين من بعد الظهر 4-5 لنص الليل. فإذا الأحد رح نكون مع فرقة SMA مثل ما قلنا، كمان الدبكي يلي جاي من بتلون الشوف على الساعة 8، من بعدها دغري جوقة المجد، ومعنا ضيف الشرف الدكتور الياس خليل. وميراي لأول مرة رح نكرم الدكتور الياس خليل يلي هو ابن ميروبا، يلي حمل اسم ميروبا وين ما كان، يعني وين ما راح غنى زجل بغني لميروبا. والختام رح بتكون صار التنين مع فرقة شوخ الدبكي البعلبكية، وأكيد في نشاطات كتيرة. بدي أقول للمستمعين أنه رح يشوفوا استندات، خدوا ولادكم وطلعوا، لأنه رح تشوفي كيف عم يعملوا المربى دغري بالمعرض، رح تشوفي عم يعملوا عرق من التفاح أكثر من شخص، عم يعملوا دبس من التفاح، بدي أجيب لك دبس من التفاح، رح تشوفي تفاح ميروبا، مش بس ميروبا، الجوار كمان ميراي يلي ندعوا على المهرجان، شو حلو التجار التفاح عم يبعتولنا، يعني كل تاجر عم يبعث لنا 5-6 صناديق انه بليز حطوهم بالمعرض من كل المنطقه. امبارح وصلنا كميه من فردبين، امبارح اتصلت فيي مدام نوال صليبه بدي احييها، يلي عندها جمعيه بيت ريتا يلي بنتها توفت بليله عيد ميلادها، هي راجعه من الحفله بحد السير، وعملت جمعيه فاتحه بيتها بسميته بيت ريتا بتساعد الناس. دقت لي عندها فيلا بحراجل عم تسمعنا، دقت لي قالت لي شربول قطفت لكم تفاح بدي اقدمه للمهرجان. فبدي احيي كل حدا من كل الضيعة المجاورة، حتى سيدات بسكنتا، سيدات كفر دبيان رح يجوا ميراي يكونوا عم يعرضوا المونه الشغل بيت حتى من ميروبا كمان. في بدي ادعي كل الناس تلاقينا، لانه هلا مهرجانات التراثيه قليل ما بتلاقيها بالضيعة،
1: ما حدا
0: صار كلها حفلات ورقص فناطرينكم من بعد الظهر. وفي اكل شو ما بدكم، كل انواع الاكل، وبسهرة الزجل الاحد جيبوا معكم العرق، جيبوا معكم اللي بدكم. يعني امبارح حدا بالبلديه معنا بدي احيي بول خليل، قال لي شربول اجت سياره وقفت شخص قال له نحن جايين الاحد بس جايبين منقل فينا نقعد على جنب ونكون عم نشوي، قلت له اكيد لانه هيك حلو الزجل انه مع اللحمه المشويه والنعناع. ميراي خلينا نبلش هيك بشكل سريع قد ايه بيسمح لنا الوقت، نعمل جوله على الاخبار.
1: يلا.
0: بإحصاءات غرفة التحكم المروري، قتيل وست جرحى بحوادث امبارح، بس القتيل بعد المتابعة الحقن لحادث صاير سابق، توفى الجريح. بالنسبة لمخالفة سرعة زايدة 570 مخالفة سرعة زايدة ضبطتهم رادارات قوى الأمن الداخلي. بالنسبة للأشخاص يلي بيسلكوا طريق ظهر البيدر كان نزولا أو صعودا، اليوم بيقدروا يطلعوا بشكل عادي، ما في تحويل عن طريق ترشيش لكل الناس اللي طالع بتطلعوا على طريق ظهر البيدر، بس في أعمال عم بيصير بهالوقت برش للزفت ليرجعوا يزفتوا، يعني بيكون في إجراءات سير بالمنطقة، يعني بدل ما يكونوا تنقول 3 مسارة بيصيروا مسرب واحد، يعني أكيد في عجقة بس الطريق سالكة. بدي أتوقف ميراي عند الاجتماع التحضيري اللي صار امبارح بباريس، يوم لبناني بامتياز امبارح، والاجتماعات بباريس حتى الاجتماع التحضيري أو اللقاءات اللي عملها فخامة الرئيس قبل الاجتماع كلها عطيت انطباع أنه في اهتمام عربي ودولي كتير كبير للبنان، والجهات المانحة دعمها للبنان مرهون بتنفيذ الحكومة قرارها بحصرية السلاح بإيد الدولة اللبنانية، وحتى في اهتمام عربي ودولي لمساعدة لبنان سياسيا ودبلوماسيا بإنهاء حل الحرب بالجنوب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. هذا اللي بيّن باللقاءات امبارح. حتى خلال الاجتماع الرئيسي، الاجتماع التحضيري امبارح اللي حضره الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبدالله الثاني، وحضره شوف قديه في ناس مهتمة بلبنان، حضر الاجتماع امبارح ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى والسفير الفرنسي بلبنان باتريك دوريل، وكمان ممثلين عن كندا وعن كل الدول العربية وعن الاتحاد الأوروبي. كمان شارك بالاجتماع التحضيري ممثلين كتار عن مؤسسات دولية، وأكيد حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد من الضباط، وكمان حضر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وكمان حضر قادة جيوش ورؤساء أركان وسفراء من عدد كبير من الدول. يعني شوف الاهتمام الدولي بلبنان،
1: يا رب يعطي نتيجة. يعني
0: أكيد أكيد رح يعطي نتيجة. والكل شدد، وميراي خصوصا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شددوا على أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وقال الرئيس الفرنسي اليوم في فرصة لإعادة الأمن إلى لبنان، وقال أنه رح يتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الأمريكية لحتى يتحقق هالموضوع. بدوره الملك الأردني عبد الله الثاني شدد على أنه الجيش اللبناني هو عماد أمن لبنان واستقراره، وقال كل المجتمعين بباريس عندهم مسؤولية كبيرة لتعزيز وتمكين الجيش اللبناني وبأسرع وقت لاستعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية المحتلة بالجنوب. وبدي أذكر أن الرئيس اللبناني عماد جوزيف عون رجع بالليل إلى لبنان.
1: أوكي.
0: رح ننتقل لجلسة مجلس الوزراء امبارح يلي صار فيها إقرار لسلسلة من التعيينات. جرى تعيين المهندس نسيب نصر رئيس لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وكمال حايك بيبقى مدير عام. يعني ما بعرف المهندس كمال حايك يعني باقي، مش يعني الناس فكرت امبارح قريت على السوشيال ميديا انه كأنه شالوا المهندس كمال حايك، لا له 24 سنة وبعد بيضل أكتر. بالنسبة أنا بدي أعلق بس على شغلي، يعني صار في تعيين للمهندس نسيب ناصر رئيس لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. يعني شو بدها ميراي مدير عام ورئيس مجلس إدارة؟ هل قد هالمؤسسة ناجحة؟ هل قد عم تنتج؟ وإلا عم بيكبدوا كمان؟ بتعرفش يعني مدير عام قد ما عاشوا؟ وإلا هل قد عم بيكبدوا؟
1: في شغل لك يا كهرباء،
0: ايه عم يشتغل اسم الله عليك، عم يجيبوا لك الكهرباء ساعة ساعتين بهالليل. أنا ما بعرفه وما بدي، أنا ما بدأ بالشخصي ولا مرة، بس أنا بعرف أنه كان مدير الجبل يعني بالمتن الأعلى الجبل، يعني ما بعرف أنه قديش عنده خبرة بمؤسسة كهرباء لبنان تا مدير مستشفى عينه. هلا ما بعرف لمين تابع سياسيا لحتى إجا رئيس لمجلس الإدارة، وهيدي هدر جديد. يعني تبه ضروري يكون هيدا المنصب، بس أنه ينطروا هيك هيك أستاذ كمال حايك له مدري كم سنة، شي 24 سنة عم يتحكم فينا وبالمؤسسة. كمان جرى تعيين، أنا بدي أقلها لأنه بتستحق، بدي أقلها ألف مبروك للبروفيسور هيام صحاء رئيس للمركز التربوي والبحوث والإنماء. كمان السيد جوسلين حيدر أمين عام. كمان وافق مجلس الوزراء أنه تتضمن الموازنة زيادة مجموع 6 رواتب، أكيد ما رح يقبلوا الموظفين القطاع العام والعسكريين المتقاعدين. وافق مجلس وزراء أنه يدفعوا مجموع 6 رواتب بتندفع على 3 رواتب بمطلع 2027، وثلاث رواتب التانية بتندفع بنهاية شهر أب، يعني 6 رواتب هني عم بيطالبوا ب30. هيدي إجمالا أخبارنا. بدي جاوب ميراي بس أشوف إذا معنا وقت، لأنه قلت أنت سألت بالنسبة لموضوع الصيدليات. يعني مثل ما شفت بالتقرير 200 صيدلية صاروا مسكرين، في 700 صيدلية مهددين بالإقفال بلبنان بسبب الغلا وبسبب الأعباء. يعني نائب صيدلي دكتور عبد الرحمن مرقباوي كان حذر من أنه في 700 صيدلية رح بيسكروا خلال 3 أشهر أو ماكسيموم 4 أشهر، وممكن قال أنه العدد يتجاوز ويتخطى 1000 صيدلية خلال السنة المقبلة إذا بقيت الظروف على حالة. وعلق نائب الصيادلي دكتور مرقباوي وقال إنه هالشي ما له علاقة، يعني ما بيشمل الوضع بالجنوب، هو عم يحكي عن الوضع المعيشي والغلا يلي صاير بلبنان.
1: ايه الناس ما عم تشتري أدوية بقى أساسا، يعني والله
0: 100% يعني كل كل القطاعات أثر. بس ميراي خلينا نختم ونقول إنه مطانو سيت تريدينج أنا بدي حييهم، اليوم عم بيوزعوا اوزمو بمدرسه البزنسون بسانترفيل بداون تاون، وراح يرجعوا ينتقلوا على مدرسه الاليزي بالحزميه. يلا شو منبسط انه حتى اهل ميراي خلال النهار بيبعتوا على رقم البرنامج الثاني على 03-777-9969، بيكون اكيد مش ولادهم عم بيصوروا بالتليفونات، بيكون المدرسه عم تبعت الفيديوهات للاهل.
1: للاهل
0: شو بنبسط انه الاهل ما يعني ما بدي تقولوا لنا ميرسي بليز هيدي واجباتنا، بس كثير بنبسط انه الاهل عم يبعثوا لنا انه هالقد
1: مبسوطين
0: هالقد اولادهم مبسوطين. حتى المدرسه مبسوطه بهالحمله يلي عاملينها مجانا بدون اي مقابل. يعني ميراي عم يتوزع مش بالقطعه، عم يتوزع بوكس علبه كرتون كلها مليانه منتجات اوزمو. ميلينا كانت معنا وشافت هالبوكسات يلي عم يعملوها طانوس تريدينج. انا بدي اقول لكم ثانك يو،
1: تحيه لهم. اكيد اكيد من قلبنا تحيه لهم دائما. ما في مش معقول يعني مع كل موسم مع حتى لو ما كان في مناسبه
0: لا لا لا انتبه ميراي، نحن الباك تو سكول اول مره بنعملها. نحن بنوزع خلال السنه نحن طانوس تريدينج. بس خليني اذكر كمان بما انه كنا عم نحكي عن ميروبا، امطانوس تريدينج موجودين بثلاث ايام وثلاث ليالي بالمهرجان. كاركترات اوزمو وبيك رولز رح بيكونوا حاضرين، رح بيكونوا عم يضيفوا كل الناس. فانا بدي اقول لكل زوار ميروبا وكل اهل ميروبا، يعني فتشوا على ستاند امطانوس تريدينج لحتى يستقبلوكم، تعرفوا عليهم وقولوا لهم انه بتسمعون على اغاني اغاني، وكثير رح يهتموا فيكم. يعني اذا تسوقوا من عندهم بخلال المهرجان رح بيكون السعر أرخص من سعر الجملة، ورح يطلع لهم هدايا وأكيد ضيافات للأولاد. يعني صدوا الستاند وتضيفوا من عندهم طانوس تريدي.
1: أوكي شربول، أكيد أخبار جديدة بنسمع حوالي الساعة 9 ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: كبرت كبرت تعبولت تعبولت الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: ويلي شو عم بيصير برا يا ويلي الشتا الله افتكرنا هيك شتوية عم تمزح أتاري ما عم تمزح معنا مش معقول الشتا عبقلولي بلش تشتي ريشار ببعبدا تعشوف بالأشرفية حبيبي
1: ويلي ويلي دخل عيونك حكينا لولا عيونك
0: يلا حلو حلو حلوة الشتوية بس مش عطول بعد عنا طولوا بالكم بعد عنا شهرين حلوين شهرين صيفية
1: الحبل فينا ويلي
0: بعد في شمس بعد في بحر بعد في بيسين بعد في قعدات برا بعد روقوا خلينا ما نستعجل يجي الخريف
2: بدي حبك شو
0: بعد عنا ايلول وبعد عنا تشرين الاول

ديدا بونجور صوتك بيعطيني النشاط. بلشتي يسمعي قال بلشت تضب جنيني والغراض. شو بدي خبرك يا ميراي؟ روقي روقي، هلا بعد شوي بدي احكي عن اليوم العالمي للتنظيف. بوقت عاملينا ب 18 ايلول عاملينا لانه الناس بتبلش بالتنظيف. هلا بدنا نحكي شوي طالع نازل، بس ماشي الحال. يلا

قبل بدي ارجع اقول لكل المستمعين ودايما بدي لكم اوعى ما تنزلوا ابليكيشن سيرفي فايند على تليفوناتكم كلكم، لانه سيرفي فايند والله يا جماعه بتهين لكم حياتكم، ما بتكلف شيء. يعني نزلوا الاب واي شيء بدكم اياه، ناقصكم شيء ما تتحذروا وتسالوا وتلفنوا، كل اللي عليكم تعملوه افتحوا الاب واكتبوا الشغله اللي بدكم اياها وبتلاقوها وين موجوده، من الاقرب عليك للابعد. هلا اللي عنده مصلحه او محل او خدمه وهو مسجل بسيرفي فايند لانه آمن بهالتطبيق انه بيخدمه كتير، اذا محلك موجود على سيرفي فايند بيصير كل شخص يفتح الاب ويكتب الشغلة بيصير محلك يبين علي عم بيفتشوا عليه. على كل المستمعين رح اعطيكم رقمهم للادارة بسيرفي فايند، فيكم تتواصلوا انتو وياهم لأي استفسار او حتى للطلاب إذا بدكم تكونوا بروكر لسيرفي فاين، لأنه فيكم تبعتوا لينك يعني لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فاين بيطلع لكم أنتوا نسبة من الاشتراك. يلا رح أعطيكم رقمهم سيرفي فاين 70 أو 71 10 77 06، سيرفي فايند 70 أو 71 10 77 06.

0: على 18 أيلول World Clean Up Day. هاي الأمم المتحدة عملته 18 أيلول يوم عالمي للتنظيف. هلأ هو الأمم المتحدة عملته للتنظيف إنه يعني مثلا نراقب جودة المي البحيرات، إنه بس أنا بدي أعملها يعني ننظف البيئة، بس أنا رح أعملها لأنه ما عنا ما إنه نحن ما منفهم بالبيئة. ومبارح كانوا عم بيقولوا كمان إنه لبنان هو الأول بالتلوث، بس نحن ما يعني ما منوع على هالشي لأنه ما عنا ثقافة، ما عنا إياها ثقافة البيئة والتلوث، ما منفهم فيهم. بدي تشاركوني بس أكيد على 719-8-9-9-8-9. يلا دعد عم تقلي تعي تعي تعي لعنا على الشمال رعد برك مي ما شاء الله. حبيبتي دعد اشتقت لي كتير. ماري شو بكي؟
1: بونجور مدام ميلاد.
0: هاي
1: واخيرا طلعنا اوائل بشيء يا مدام ميلاد.
0: لكن اليوم يوم التنظيف، خلينا نبلش من بيتنا. مين عنده جرور بالبيت صار مستودع شغلات ما حدا بيعرف ليه موجودة؟
2: تاخد قلبي بحر.
0: هاي أهم وحدة وكل ستات البيوت رح يوافقوني عليها. مين ما عنده كيس مليان كيس؟ صاروا يعملوا كيس سبيسيال للكيس. يا الله، يعني اليوم يا شباب بدنا ننظف قبل ما نبلش بالشوارع والجنينات والبحر. خلينا نبلش من بيوتنا لأنه عنا شغل.
2: جايب الجمال ده
0: يعني أنا عندي جرور بالبيت، بس افتحه دغري بقول شو هيدا؟ إنه البطارية اللي مش ماشية، مفتاح ما بتعرف لشو، والله بطارية منا قلم ما بيكتب، طب ليه تركينه؟ في عندي شي 60 شارجر ما بس منزوعين، يعني بس إنه تخليهم يعني حرام نكبه يعني. بس الكيس المليان كيس ما بش معقول، منروح على السوبر ماركت بنجيب كيس بنرجع بنحطه بخزانة الكيس، وبعد سنة بنفتح الخزانة بنلاقي عندك كيس أكتر من

اليوم بالكازنيون اليوم اختاروا شغلي وحدي بالبيت ما إلى الزوم وكبوا مثلاً جرور، خزينة، ما بعرف، كيس، تياب ما لبستوها من سنين، أغراض مخبيينة لوقت العازة. ما بعرف أمتين بيجي هيدا وقت العازة، يمكن هيدا ما رح يجي يعني. والتنظيف، سمعوني، التنظيف مش للبيت بس، نطفوا السيارة، رتبوا التابلو، قديسة لكم مش فتحين التابلو مثلاً، شيلوا الأغراض اللي صار لها سنة بالشنطة بس أهم شيء ما تنطفوا جرور يعني وتكبون بجرور تاني. ما بقلكم تكونوا يكون عندكم OCD، لا، في فرق بين الإنسان يكون مرتب ونظيف وبين انه ما فيك تشوف شغلي قدامك بدك تقوم تشيلها تحطها بالمطبخ او شفت المخدة مش محلها بتزعل لا مش لهالدرجة. اليوم اكيد بتتذكروا ايام زمان كان في نهار للغسيل، نهار للعزيل، مش مثل اليوم انه بتحطوا بالغسالة وبالنشافة وبتقعدوا. زمان كان العزيل مشروع دولي، يعني البناية كلها تبلش يوم التنين بالعزيل.

نقيت الغراض الصيفي ببلش تطلع لفوق والشتوى بينزل لتحت. بس ما تقولوا لي ريحة الصابون ريحة السجاد من بعد ما تغسل البرادة بس تعلقوها يا تكون نظيفة في أحلى منها؟ بس هيك بيني وين حالي بقول شو رأيكم نعمل عزيل لهالبلد كله؟ والله وأفلامك محروم مش البيوت بس بدها تنظيف، بدنا ننظف الشوارع، البحر، الطبيعة. نحن عم نكب زبالتنا بالبحر وبالطبيعة. وفي شغلة أهم، بدنا نعزل النفوس كمان، ننظف شوي من الغيرة من الحقد من الكراهية من الإجرام.

بلا، وفي ناس بدها عزيل للسانه. ويلي كيف بيبرم هاللسان وبيقولوا شو ما كان لن

أكيد رح تابع أنا وياكم والسماعين. هلأ وصلنا لكبة زمان، عبالكم كبة؟ آه مش حيالله كبة. مين بحب الكبة النية؟ كبة قراص، كبة صغرتوية بشحم بلبنة أو بزبدة. في مش معقول شو هالمطعم اللي بيجمع الأحباب على قرص كبة، مش معقول. كبة زمان بالسوديكو وبالدبيض، عطرينكم لتذوقوا أطيب أنواع الكبة اللبنانية والميزة وأطيب الفوارغ، راس نيفا، لسانات، مقادم، شيش بارك، يا ويلي.

0: اليوم بكبة زمان ناطرينكم من 12 الظهر لل 11 بالليل، كمان فيكم تطلبوا دليفري من الساعة 12 الظهر لل 9 بالليل. وأفلامك محروقة وأنا مخلص. حتى الترويقة كتير طيبة عالمية بكبة زمان، لأنه بيفتحوا 9:30 يعني بعد شوي إذا بدكم تتروقوا لل 11:30. مستمعينا لا طلباتكم وللحجز كمان رح أعطيكم رقم الدبي ورقم السوديكو. الدبي 79-043-573. أما السوديكو رقم 70-429-934. قبل ما انهي الاعلان، دايما ختامة مسك عاملين بكبة زمان بالسوديكو وبالدبي حسم 10% على الفاتورة للمستمعين للي فوق $50. تعرفوا من امتين موجودين كبة زمان؟ من 23 سنة كانوا بالاساس بالسوديكو، هلا فتحوا فرع جديد بالدبي. اذا 10% على الفاتورة اللي فوق $50. الدبي كبة زمان رقم 79-043-573. اما بالسوديكو كبة زمان 70-429-934.
1: بهرمو سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: حليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
3: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية.

هالأجواء الحلوة منتابع سوا. لقاءنا مستمر معكم لغاية الساعة 10. هلا أكيد وصلنا لتارجت فود. مين بدو يربح معنا؟ مسكوا التليفون اتصلوا بالصفر 1-322-1000 لتربحوا أحلى برودكت وبراند من تارجت فود.

0: اخذت.
1: يلا فريش اند سموث ووتر وايبس مناديل مكونه من 99% مي نقيه بجننه. يلا معي اتصال. الو
2: بونجور.
1: بونجورين، اهلا وسهلا، مين معنا؟
2: معك شادي.
1: شادي
2: شادي نعمي،
1: اهلا وسهلا فيك يا شادي. منين عم تحكينا؟
2: من الرابية.
1: من الرابية في شتاء؟
2: هلا كيفتي؟
1: ايه والله بعدها؟
2: والله بلشت.
1: ايه اوكي طيب. ايه مزبوط. على كل إن زبطت معهم خصوصي أنتوني توما المتخصص بالأحوال الجوية.
2: الله يبعث الخير.
1: اليوم on off يعني شوية شتي وبتصحى. على كل إن شادي ربحت معنا، ألف مبروك. بدك تتصل بتارجت فود، رح أعطيك الرقم بس سكر.
2: أوكي
1: أهلا وسهلا. باي باي باي.

شادي ربح معنا. شادي ما سقط هلا. فادي أيضا كما سقط مش شادي. بدي أقول لك كل المستمعين اللي بيربحوا معنا مع تارجت فود بدهم يتصلوا بعد الساعة 10 دايما على 01-901-702 أو 703.

0: هلا رح ننتقل الى نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه. طبعا هيدا مشروب جاهز ومميز مع تركيبة جديدة تجمع هول الاستروبري والشوفان والماتشا بطعمة منعشة وغنية. معنا اتصال. صباح الخير. لا انقطع الاتصال. يلا رجعوا اتصلوا على 01-322-1000.
1: دل على خدك هانا حدك
0: ما بدك هالمرة
1: مني وشو بدك ما بدك شو بدك بوس الورد دل على خدك هانا حدك.

0: بور.
1: ايه بونجورين، اهلا وسهلا.
0: كيفك ميرو؟
1: انا منيحة، كيفك انت؟
0: الحمد لله الحمد لله. شو هالطقس الحلو اليوم، مع انه كتير عالم رح تكرهني.
1: ايه اكيد، انا اول وحدة.
0: لا
1: معك شمسية؟ انا سكوت نسيتها بالبيت.
0: لا انا موجودة على طول بالسيارة لحالة الطارئة مثل اليوم.
1: اه برافو، حتى بالصيف؟
0: طبعا يعني ضربة شمس من هون على البحر تنعاز يعني.
1: والله والله لا والله انا بالصيفية طلع ما بحب شوفها، لان
0: خلص عامل ديبريشن.
1: برافو. يلا مين معنا؟
0: توفيق.
1: شو العيب؟
0: انا اول مره توفيق صغيب، اول مره بشارك معك، بس كل يوم على السمع على طريقي على الشغل، يعني عندي مشوار طويل.
1: هاي قد ايه بتسمعني يعني؟
0: كل يوم يعني بسمعك تقريبا من الساعة 8:30 لتسعة ونص عشرة إلا للقطتين يعني.
1: ايه تنبقى نحييك بهالوقت لكن.
0: Thank you.
1: أهلا وسهلا فيك يا توفي.
0: Thank you.
1: ربحت معنا شيء كتير طيب من تارجت فود. هلأ تتحصل على الجائزة بدك تتصل بتارجت فود بعد الساعة 10.
0: Definitely. Thank you so much.
1: أهلا، باي باي.
0: Bonne journée.
1: Bye bye. باي باي. مهضوم توفي، مهضوم. يلا يا توفي، بدك تتصل بالصفر 1-901-702 أو 703.

0: يلا كارول، هاي كارول هلا بعثت لي فويس. اكيد عم تبكي كارول لانه كارول مثلي يعني الشمس عندها شيء اساسي ومهم. هيك نشوف يلا.
1: بونجور بونجور هاي دبرسي. انا دبرسي ديبرسيون عم بتشتي بعوكر يي جو ديتيست لا بلوي بكرة
0: ما اوسي
1: كنت اوف اليوم رايحه على البحر ما عاد اخذت اوف لانه عرفت في شتاء. بونجورني
0: ميرسي
1: بون شمان
0: حياتي
1: بون ويك اند
0: بون ويك اند Thank you يا كارول. بكرة سبت والأحد طقس حلو، روحي سبت وأحد. يلا خلينا نسمع روبرتو.
2: مدام ميري
0: بونجور. ايه بونجور كيفك؟
2: مدام ميري بليز اللي عم يطلع على طريق بكفاية المتن طريق كله عم بتضحك يسوع مهلهم.
0: واو
2: بونجور للجميع معك روبر.
0: مرسي روبر مرسي. أكيد لأنه أول شتوي بدنا ننتبه كتير. بليز سوء على مهلكن.
3: هاي ميراك بكين يوم أنا كتير بحبك.
0: أنا بحبك أكتر. حوالي ساعة دي ساعة لا بعد في خمس دقايق بيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار. حوالي ساعة 8:30 بدي خبركن عن كنت عم بحضر شيء أو فيلم يعني أو وبدي خبركن شو صار بالفيلم. يلا
2: بونجور مرمونة كيف صحتك منيحة؟ أكيد رح تسبي لي كمان لألي لان انا غرامي هيدا الطقس. انا مغروم بالشتاء بالشتاء كثير. نهارك مبارك. معك النسر.
0: اهلا وسهلا فيك يا نسر. شو اسمه؟ انا باخد 10 سيبراليكس. شو يعني هيدا سيبراليكس؟ للاعصاب يعني. قال اليوم بدهم ياخدوا 20 لأنه شتي. فظاع الناس مش معقول كل واحد يعني بمزاجه. ناس بتحب الشتي ناس بتحب الصيف ناس ما بتحب شي. في ناس ما بتحب شي.
4: لك صباحك يا ست ميراي. لك إن شاء الله بتنغرم فيك حي تبوز فيك صبح ودور وعشية.
0: يحا بس اليو كتير حلوة الصورة. صورة الواتساب تبعيتك هيدا الوالد بيك صورتك بتجنن. مش معقول شو إلها معاني. بتأمل انه يكون بعده حدك يعني. وإذا لا الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء. بس كتير مؤثرة انك عم تبوسه براسه. شو مهمة وشو مهم البي بالحياة. سند كبير لكل الناس. الله يرحم التراب يا رب.
5: من يوم اللي مشيت وفليت ضعيف وما
6: قوية طفو يكسر له مخ يعني مثل ايام كوانين وطايفة والطريق يعني نازل نهر. نازل نهر نهر يعني ما فهمت شو صاير علي ربنا. مين ليش انه يطول باله ما جاي الشتوية.
0: ليه مستعجل هلا؟ بتعرف شو الناس بيقولولك انه جاي الشتوية قاسية. مين بيعرف؟ مين بيعرف؟ ما حدا بيعرف. شو بدكم التفنيز؟ هلا في تقديرات بيبقى على الاجواء المناخية بس انه ما بتصور حدا بيعرف.
7: بونجور بونجور ميرو.
0: هاي
7: يا حبيبي صار لي زمان ما حكيتك
0: حبيبتي.
7: يا حياتي في اجمل من هيك طقس؟ ياي غرامي غرامي. بكره الصيف بموت بالشتاء. انا بحبك.
0: بعدهم بدنا نروق بدنا نروق جماعة الشتاء بدنا نروق
8: شوي وعلى بعض نروق.
0: خد لك هلا على جاكيتات وعلى ما بعرف شو البوز كلسيت وبوتين وشال.

0: لا
1: بدنا نروح
0: وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.
1: مستمعينا إذا كنتوا عم بتفتشوا على مطعم لبناني أصيل وعلى أكل لبناني عن جد، في مطرح واحد لازم تجربوا، تعرفوا شو اسمه؟ مطعم أم مجد بالدبي حد المول. ما يعني ما فيني أوصف لكم الطاولة بمطعم أم مجد كيف الأكل يا ويلي. لا لا الأكلات بتشهي، لأنه هو الأكلات ما كتير منكلون، يعني السنات نخعات بيض غنب سناسل يا ويلي. لا اللي بيحبوا الني بس روحوا على مطعم أم مجد. شو بيخطر عبالكن من الني بتلاقوه عند أم مجد. كمان عندهم فيكن تطلبوا البلا دو جور، عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمة بتخليكن ترجعوا مش مرة واحدة عدة مرات. مطعم أم مجد بالدبي حد لومول، أكيد في دليفري من خلال توترز، أو فيكن تتصلوا دغري بمطعم أم مجد بالدبي على 79-304-250. أكلات لبنانية بتشهي، 79-000-250.
2: إنها الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: عجبكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: معنا أكيد عم يشرب قهوته كمان، يعني جايب القهوة معه. صحتين وهنا كافيه دو برازيل.
1: مرسي ولقلك ميراي، ما أنت كمان عم تشرب. أصلا تعرف ما لازم بقى هيدي تقولي أنه عم يشرب قهوة، خلص يعني نحن بنسبك أنا ومالينا هيدا الفنجان رقم 6 أو 7 ملينا. لا قلت لي يمكن 6،
0: يمكن
1: 6. طيب. يعني ما لازم بقى تقولي لأنه المصريين صاروا يعرفوا أنه نحن ما بنشرب إلا كافيه دو برازيل من الساعة 6 ولا 10 حتى ببيوت
0: بكل عائلة. صحتين يا شربل.
1: وهلأ بمهرجان ميروبا سبت أحد تنين كمان الكافيه دو برازيل ما رح يقطعنا أبدا، موجود معنا بالمهرجان ورح يضيف كل الزوار
0: نيح
1: المهرجان.
0: نيح لأجلته
1: شايفة؟ ليك بتعرفي بمناطق هلأ أما لاميلينا عم تبعت لي فيديو من سبعل ماشي ميراي بتقولي إن شاء الله يبين قدامي وصل طلع صار المحرار
0: إيه شو
1: لنحرق المستنجد. بدي فرجيك الشتي بسبعل هلأ.
2: واو طوفة بسبعل
1: ماء طوفة تشان طوفة
0: أشقى.
1: واو لسه
0: الشتي
1: بسبعل بدك تطلع على الضيعة ميلينا. يلا ش حلوة سبعل
0: حبيبي. نحن منعرف المثل طرفه مبلول مش نصه مبلول، انه ما عليه نطور للطرف.
1: مبلول مبلول يعني شوي صغير يعني زخ مطر مش برق ورعد بس انتبهي قالوا انه شتي متقطع وبمناطق متفرقة. يعني هلأ كنا عم نشوف بالشباك بالأشرفية لأن احنا ببناية عالية ما بقدر قلك ميراي برا الشتي كتير، يعني أنا ما توقعت يكون بهالقد.
0: إيه أنا كمثلك.
1: يعني نحن منزلين على الساعة 5:00 5:15 بيعجلتون وريفون كانت عم تشتي بس هيك رخ على الخفيف. مش مثل هيدا الشتي. ميراي بدي أقول يعني ما بعرف كنت عم شوف أرقام لإدارة ال يعني أرقام رسمية إحصاءات لإدارة الإحصاء المركزي. رح تتفاجأ يعني عم نحكي بين شباط ونهاية تموز يعني شباط أدار نيسان أيار حزيران يعني عم نحكي حوالي 5 أشهر. رح أعطيك كم نموذج قديش سجلت نسبة الزيادات، بس خلينا قبل طبعا حرق المستمعين لأنه الأسعار نحن بتكون عنا أولا ولازم نقول أسعار المحروقات قبل ما ينشروا الصحافة.
0: أوكي
1: هتلا شوف. لا ما رح أقول.
0: ليه؟
1: ما رح أقول، إذا بقول بتكبيني من الشباك من التامن. خلينا نبلش من المزوت. يا حرام يا حرام عم نحكي عن الشتاء، يعني التلاتة ارتفع سعر تنكة المزوت 120,000، اليوم سجلت ارتفاع 127,000، يعني بأسبوع لا. واحد بأسبوع واحد 229,000 ليرة سعر تنكة المزوت سجل بهاللحظات ارتفاع 127,000 ليرة صارت ب2,768,000. يعني إذا بتشد حالة بعد شوية التلاتة اللي جاية بتقطع عن البنزين. البنزين تنكة البنزين سجلت ارتفاع 92,000 ليرة والتلاتة كانت 39,000، يعني للأسف يعني 131,000 ليرة تنكة بأسبوع واحد. فإذا الارتفاع 92,000 يعني أكثر من دولار وصار سعر التنكة 2,810,000 ليرة، أما جرة الغاز فبقي على سعرها. خي نشكر الله بتعرفي لأنه بدي اشتري شي 20 جرة غاز بكرة
0: يا
1: ده مهرجان التفاح.
0: طب شربل شو يعني شو يعني
1: بتعرفي الموضوع هلأ اللي بدي أحكي عنه أنا وياك حفر وتنزيل إجا من بعد هيدي الزودة اللي شفناها. ما بعرف يعني ميراي كيف اللبناني بده يلحق من بنزين للأكل للاستشفاء للتعليم للكهرباء للمي. كان بدي أقول يعني كل أنواع الخدمات بس رح سمي الكهرباء والمي اللي هودي شغلتين أساسية بحياتنا لأن هودي بندفعهم دوبل لا مش دوبل. بتعرف قد ايه بندفع؟ نحن بندفع تريبل لأنه عندك بدك تدفع فاتورة المي للمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عم بحكي عنها. بدك تدفع المي اللي بتشربيها، نحن بندفع مي بس تنجلي إذا اجت مثلا ساعة أو ساعتين أو يوم أي يوم لا بتجي لك كم ساعة ما بتنشرب مي تبع العسل اللي بتفوت على بيوتها ما بتنشرب فيها رمل يعني بقول على الهواء عم نضطر نستعملها تنجلي فيها لنقضي حاجيتنا وعم تضطري بس يفضخ خزانك تشتري مي لل هيدي صارت ثلاث مرات عم تدفع فاتورة، والمرة الرابعة عم تشتري جالونات وأناني ماي لتشربي.
0: مزبوط يعني
1: أربع فواتير للماي، هيدي ما بتصير إلا بلبنان. الغلا دق بكل شيء بحياة اللبناني، مش بناحية معينة. خلال 5 أشهر مثل ما قلنا الزيادات ميراي وصلت على بعض السلع، قفزت لحوالي 45%، يعني النص. في أمور وصلت لل 50%، خصوصا عم نحكي بالبنزين والمزوط، والغلا عم يقضي عم بفضي كل الجيوب اللبنانية.
0: ايه والله
1: كل شيء صار، يعني كل شيء طار، تكاليف الصحة، التعليم مثل ما قلنا، حتى الخدمات الترفيهية والرياضية كله غلى، كله طاير. يعني الغلا دق بكل شيء، وكل شيء طلوع وحده المعاش بمكانه ثابت ما بيتزحزح. هيدا إذا مكانه ميراي عم يخصمه للمواطن من معاشه بحجة أنه الشغل واقف. رب العمل بكتير مؤسسات هو عم ياخد القرار أو عم بقصت له المعاش أو عم يخصم له 20% 30%، بقول له ما بدك فل، عم يرضخ الموظف وعم يشتغل لأنه تما يروح يقعد
0: بالبيت أكيد. يعني
1: هلأ رح عمل جولة أنا وياك على مثل ما قلنا أرقام رسمية بحسب إدارة الأحصاء المركزي. أنا هون بدي وجه تحية للمديرة العامة ماريا نالبانديان. الصدمة الكبيرة إجت قال من ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة يلي من شباط لتموز مثل ما قلنا الزودة وصلت لل 45%، هلأ اليوم زادت أكثر. كل شيء هيدا عم نحكي لتموز يعني بدون آب، نحن عنا بآب وهلأ بأيلول المحروقات طاير سعرها. هيدا لتموز بس، هيدا الأرقام الرسمية. قديه
0: بقى تصير أولك تنكت البنزين شربل؟
1: بديك هلأ، مش بس هلأ بعطيك جواب، مش بس البنزين، كمان خدمات صيانة السيارة وتصليحها من غيار زيت، يعني غير تصليح سيارة. عم تحكي ان احنا بنفكر بس بالبنزين، بس انت ما عم تعرفي، ما انت جمعيون قدي بيطلع عليك الزيت غلي وغسيل السيارة. ارقام رسمية من ادارة الاحصاء المركزي بتقول انه صيانة السيارة وغيار زيت وغسيل ارتفع بهالخمس اشهر بنسبة 15%. حتى النقل الجوي ولا مرة عم نحكي عن هيدا الموضوع، في ناس شغلة بتسافر تذاكر الطيران بلبنان
0: كمان
1: ارتفعت بنسبة 25%.
0: ايه
1: أسعار اللحوم غليت بنسبة 13%، ودايما مثل ما عم بقول استنادا لأرقام إدارة الأحصاء المركزي. الفواكه غليت بنسبة 11%، الخبز والحبوب بنسبة 10%، المي المعدنية اللي مشريها نشرب ببيوتنا، والمشروبات غير الكحولية وكل هول أناني العصير، عصير الفواكه والخضرة ارتفع سعرها بنسبة 9%. وحتى ميراي خدمات المطاعم ارتفعت، سجلت ارتفاع 11%. عم نحكي احصاءات هيدي عملتها إدارة الأحصاء المركزي على 5 أشهر. وحتى لوازم دفن الموتى كمان
0: يا ويلي
1: ارتفعت بنسبة 10%. كل مستلزمات دفن الموتى زادت أسعارها بنسبة 10%. كل لوازم وأكسسوارات التدخين من الداحة، علبة الدخان، كل شيء ارتفع بسعر بنسبة 10%.
0: فضلوا.
1: حتى كل شيء لونتات نظر ولونتات لونات سولار ارتفعت بنسبة 10%. يعني بالخلاصة بحسب الأرقام أو نتيجة هالأرقام الرسمية، دايما عم شدد هالرسمية مش من عندي، اللبناني ميراي بيدفع أكتر ما بيقبض. مشان هيك الأسبوع الماضي قلت لك ثورة الجياع رح تبلش بلبنان، لأنه ناس ساكتة ساكتة ساكتة
0: بس
1: وقت يلي بيجوع أولادهم. هلأ في كتير لبنانيين لا يقدروا يرجلجوا لأنه عندهم مصروف أكتر ما بيقبضوا، عم يحرموا أولادهم من كتير قصص أمور أساسية
0: طبعاً.
1: بس قديش بيقدروا يضاينوا؟ يعني حتى ميراي عشية اللي عم نحكي، وزارة الاقتصاد عدلت امبارح سعر ربطة الخبز، عم نحكي بس حجم الوسط بصالات الأفران، كنا ناخدها من أنا بروح على المولين دور دايما عزوق مصبح أو عجلتون، كنا ناخد ربطة الخبز ب 75,000 ليرة حجم الوسط، هلأ صارت ب 80,000. بتعرفش يعني 5,000 ليرة على عيلة فقيرة ويلي عندها أولاد وإذا ايه. كل يوم بدها ما رح أقول ربطين ربطة هلأ في ساندويشات للمدارس اعتبري ربطة واحدة هيدا عم تحكي 150 ألف بالشهر هيدا بس زودة على الخبز وفي زودات على
0: ربطة ما بتكفيهم ما قلت امبارح أنا بده ثلاث أربع ربطات
3: شو هيدا
0: وبعدين يعني
1: إلى أين هلأ وقته وليد بيك إلى أين
0: يقلنا إلى أين ما عم بعرف أنا والله ما عم بعرف
1: يعني ما بعرف الله يساعد اللبناني وميراي بس لحظة لأنه سألتيني هيتلا دكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات أول شيء صباح النور بعتذر أنا طلبتك على الهواء أنا ومدام ميراي مزرعاني لأنه على الهواء فيك تقول إذا قادر تكون معنا أو لا بس لدقيقة بتقدر؟
4: ولو حبيبي ولو بونجور ميراي
0: بونجور كيفك تمام وإنت
1: دكتور براكس شو عم تعمل باللبنانية؟ معقول 92 ألف ليرة تنكة البنزين؟
4: أول شيء عم بعمل بحالي وبأصحاب المحطات لأنه كل ما غلي سعر البنزين والمازوت كل ما خفت مبيعاتهم كل ما خفت أرباحنا إحنا عمولتنا وأرباحنا على الكمية مش على المبلغ
1: بتحس
4: الله يساعدنا على عمو ترامب والله يساعدنا على عمو بوتين والله يساعدنا على الخليج العربي
1: على جده ترامب صار جده دكتور براكس عم بمزح بس سؤال يعني أنتم وراء هاد الغلا يعني مفهم منك أنه الناس عم تقتصد عم بتأنن وهالشي انعكس سلبا على المحطات
4: يدخلك أنت بنظرة بس بدون ما أعطيك أرقام بنظرة عم بتصرف بعد في عجقة مثل ما كان في عجقة قبل
1: لا أبدا
4: وحتى نهار الأحد بالرجعة من كسروان على بيروت هاي العجقة كنا نشوفها من شهر وشهرين
1: كانت توصل على نهر إبراهيم
4: مبيعاتنا نحن على المحطات في مناطق نزل مبيعاتها 35 و40%
1: طيب دكتور واكس ما رح نفوت بالأسباب وما رح نفوت كيف عم يتعالج الموضوع لأنه معلش نحن اليوم قدي برميل نفط من يومين كان شي 106 دولار يمكن قدي اليوم برميل نفط
4: لا بعده هو زيته طيب. 104-105
1: أنا بحترم كل تحليلاتك اللي دايما أنت بتقول وبتفسر علميا ما رح نفوت فيها هلا نحن بدنا نبسطها ننزل عند المواطن بالنسبة للأسابيع اللي جاية لأنه بدي لك شغلة وصل برميل نفط قبل لأكتر بكتير وما كان سعر تنكة بنزين بلبنان هلقد وصل يمكن لل 150 دولار وما وصل هلقد هيدي بترجع للحكومة الله يعينها
4: لا يعني ما دخل الحكومة صدقني ما في ولا أي عامل محلي طلع بأنت بالأخبار الدولية وشوف لي المظاهرات والحرق الدولي بفرنسا وبكل دول
1: بسوريا من غير شهر جيراننا
4: شوف لي كيف ضايعين كل الحكومات الأجنبية مش عارفين شو بدهم كيف يتعاملوا بهالموضوع ما في ولا أي عامل محلي القرار هو قرار الأسباب اللي تعرفوها كلها بالمنطقة هونيك والحرب الأسعار سعر برميل النفط بنقولها دائما سعر برميل النفط هذا سعر النفط الخام نحن جدول تركيب الأسعار بيتركب وبيرتكز على أسعار المشتقات النفطية
1: مظبوط على كثير
4: أمور بورصتهم طيب. عظيم هني في يكون في نفط خام كتير بالأسواق والعالم شايف إنه المستثمرين إنه التخمين يتفقوا كذا وما يطلع كتير السعر ولكن ما في كميات اليوم بحوض البحر المتوسط ما في كميات كافية من بنزين ومازوت خصوصا ديزل لأنه روسيا أخذت قرار منعت تصدير
1: هيدا ودول نحن اللي بهمنا إذا بقيت الصورة المشهد على هذا الشكل
0: شو بيصير
1: شو بده يصير بالأسابيع اللي جاية كمان مكملين صعودا
4: للأسف على المدى المنظور بهالأسبوعين اللي جايين قدامنا بدنا نشوف بعد في ارتفاعات لأنه منه مبين بالإقليم وبالوضع الجيوسياسي هونيك أنه رايح على تحسن بالعكس شايفين في تصعيد أكثر من 3-4 أيام فاتوا الحوثيين كده مضيق صرنا مضيقين حطوا إيدهم على باب المندب وضربوا المنشآت السعودية هذه كانت تكبلها سبان 7-8 مليون برميل بنهار بالهذا راحت 3 أرباعهم وتوقفوا عن العمل المشكل هونيك بس تروق هونيك نحن عم نتلقى النتائج منا
1: ونحن الانعكاس علينا لأن نحن أصلا مرئين بظروف كتير صعبة وأزمات يعني المواطن اللبناني ما في يتحملها
4: أصلا عودنا رخو مثل ما بيقولوا وبيتنا من الأساس لأنه اقتصادنا من الأساس هش كيف بالأحرى تجيك مصيبة مثل هاي دول أجنبية طويلة عريضة من أكبر اقتصادات بالعالم مثل ألمانيا مثل أوروبا مثل اليابان كله سوا مش قادرين يوقفوا يصمدوا بقدام هيدا الموضوع مش عارفين شو بدهم يعملوا كيف نحن من الأساس عودنا رخو واقتصادنا مضروب ولدنا شرائية تبع المواطن بالأرض
1: مظبوط. هلا كنا عم نحكي بالأرقام قديش نسبة الغلاء والتضخم بلبنان. نحن بدنا نشكرك دكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطة.
0: شكرا لك.
1: بون ويكند. يعني على هالخبرية هلا من شوية اللي بعثت لنا إياها ما في بون ويكند. يعني ما بعرف مين يعني هذا اللي عم نقوله إنه وأنا وياك دائما منقوله إنه برا أوكي بيصير في احتجاجات بس عندهم مأمنين لهم يعني خدمات أكتر معيشاتهم غيرنا نحن لأنه نحن مثل ما قال دكتور براكس يعني نحن عودنا شو قال للتعبير إنه
0: طاري.
1: ما بنحمل يعني بقى ما بنحمل
0: لأنه عندنا
1: يعني اعتبره إذا الأسبوع اللي جاي في ارتفاع رح أقول اعتبره إذا 120,000 يعني بمعدل اللي صار هذا إنه خلص الناس ما فيها تحمل صراحة
0: أكيد ما بقى فينا كل الناس
1: يلا صارت 9 و19 بس بدي أختم يا راي بدي علي على شغلة أنا مش كتير حكيت فيها
0: شو
1: بس أنا بدي أحكي بالختام عن المطربة أصالة هالمطربة اللي معروفة المطربة السورية اللي معروفة بمواقفها صدقيني أنا زرتها مرة بالتجمع الخامس ببيتها بمصر كان وقت عندها مشكل مع لبنان وكان حزب الله مناعة تجي على لبنان وناسبين لها انه هي قالت قصص كنت انا تفردت وقت عملت معها لقاء مباشر على الإذاعة اللي قبل اللي كنا نحن وياك فيها وقت بكيت نحن عم نحكي معها هالقد بتحب لبنان وكانوا منعينا تجي على لبنان ومهددينا نفس الشيء صار أصالة غايبة بتعرفي اخر حفلة ايمتى عملتها بسوريا بال2010 وقت اخر حفلة غنت بدار الاوبرا السورية بساحة الامويين من وقتها وغيبة وهي موجودة بمصر وصدقيني بس تحكي معها عن سوريا بتنزل دمعتها لأنه كان في تهديدات لها ممنوع تجي من النظام السابق نظام بشار الأسد المجرم أصالة رجعت التلاتة على الشام وقد ما مبسوطة يعني كل السوشيال ميديا بتشوفي أصالة امبارح كانت حفلتها بالشام بمدينة الفيحاء الرياضية بقاعة الفيحاء
0: كان فيه
1: ألاف كان برعاية وزير الثقافة وحضور مسؤولين ما بقدر أقول لك كيف الناس تفاعلوا مع لأصالة هذه الحفلة الوحيدة حكى أنه رح يكون عندها حفلة تانية بارح الشركة المنظمة أعلنت أنه هذه الحفلة الوحيدة بهالفترة لأصالة كان حضور فاق كل التوقعات بيقولوا أنه الناس بقيت برا ما قدرت تفوت على الحفلة أصالة تأثرت كتير هي وعم بتغني والناس كانوا عم بيرددوا مع كل أغنيتها هيدا بفرج أنه ما في إنسان مظلوم إلا ما يجي يوم والشخص اللي بيظلم أنه تكون هو الله ما بيريد أنه نحن نظلم أي إنسان تاني يعني شفت وين صار بشار الأسد بمزبلة التاريخ وشوفي أصالة كيف رجعت فرشوا لها السجاد الأحمر هي وفيتي على الشام بس أنا بدي أختم وأقول شكرا لأنه قدي في مخرجين بسوريا اختارت المخرج اللبناني باسم كريستو يلي قدمها بأحلى صورة لأصالة بسوريا تحية للمخرج باسم كريستو عن جد كل حدا مظلوم بهالدنيا
0: شكرا لك شربيل أكيد بون ويك أند ونحن من كفي من قلب بيروت
5: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

تحياتنا لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. أكيد رح نتابع سوا ولغاية الساعة 10. أنتوا معنا مستمعينا. بدي أعرفكم على جاردوري غير شكل موجودة بزوق مصباح اسمها كريستال. الموقع كتير سهل بتوصلوا له، هو بوجه جامعة الانديو. أكيد أصحابها عندهم خبرة تقريبا 11 سنة بمجال رعاية الأطفال. جاردوري كريستال كل يوم بيفتحوا من الساعة 7 الصباح للستة المساء. هلأ فيهم لأهل يختاروا الوقت اللي بيناسبهم، بيأمنوا بيئة آمنة ومريحة للأطفال، مع وجود انفيرميير ديبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال. طبعا عندهم بكريستال فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. بيأمنوا كل شيء للولاد من الترويق للغدا، كل شيء يعني بيحتاجه الطفل، حتى المنيو بيبعتوه للأهل من أول الشهر تيكونوا عارفين مسبقاً شو رح يتقدم للأطفال كل يوم. حلو بجاردوري كريستال بيعتمدوا برامج كتير مهمة، يعني بيعملوا أنشطة بتساعد الطفل على النمو والتطور، وطبعا هالأنشطة متنوعة ومناسبة لعمر الطفل وقدراته تيطوروا شخصيته ومهاراته الفكرية والجسدية. تعطلوا هم أولادكم حطوهم بكريستال هالجاردوري. طبعا رح أعطيكم رقمهم، هن موجودين بزوق مصباح بوجه جامعة سيدة الويزة. رقمهم 79-312-760. إذن أكيد بوجه جامعة الانديو 79-312-760.

0: يكون القصص كلها منا حلوة. يلا بقوسي اليوم والشتوية بقوسي. حدا بعت لي من أوتوستراد جوني شمالاً بعتيلنا الأوتوستراد كله مي. يلا يا يا لا لا ما, ما يكون من السنة الماضية. تعرفوا ما لازم نصور هلأ خلص إنه نحطهم من نبلش من 20-30-40 سنة. هو زيته الفيديو لشو تتصوروا وتتعبوا حالكم يعني وحطوا هو زيته.
1: صدقني من نظرة من نظرة من نظرة
0: إنه دغري بس تشتي الأوتوسترادات بتصير برك ماي يعني ما مش معقولة. أول ما تنزل الشتوي الطرقات بتتذكر إنه عندها علاقة رومانسية بالمي. ما معقول مشاكل هي زيتها كل سنة كل سنة.

أنا يا عمي إنه هاي المشاكل ما بتروح ما بتنحل، يعني منورتها لأولادنا. إيه إنه جدك كان عنده مشكلة بالكهرباء، بيك ورثها وإنت رجعت ورثها، ويمكن أولادك بالمستقبل كمان إنه يقولوا يي كنا والله نسمع جدي وبيي يقولوا عن الكهرباء، إيه هني كمان رح يقولوا هيك.

0: يبغى
1: يعني تعقيبا اذا بدكم عن هيدا الموضوع الطرقات والكهرباء واللي ما الى هنالك يعني خلص زهقت كل سنه نفس الشيء بدي احكي فظاعه نحن كل موسم عنا بقوسي كل المواسم فيها بقوسات سبحان الله هلا امبارح كنت عم بحضر فيلم مش قديم عاملينه قديم من سنه 1900 وخشبه شفت مشهد لفتني كتير اسم الفيلم اذا بدكم مونستر الناس بالليل قال انه فيلم قديم يعني الناس بالليل اول ما تعتم بيطلعوا على الشارع وعلى هولي العواميد الكهرباء العواميد اللي فيها شموع يعني بيطلع واحد حامل شمعة طويلة وبيصير يفتح كل عمود كهرباء وبيضوي الشمعة لأنه ما كان في كهرباء بوقتها يعني بالألف وتسعمية وخشبة شو الأيام اللي وصلنا أنا بقلبي يا لطيف يا لطيف شو هالزمن القديم كيف كانوا عايشين على الشمعة بس مضوية طرقاتهم جد ذكرت قلت أنا إيه شو نحنا يعني شو بعدنا بالألف وتسعمية وخشبة الودي تعجب في الفجر شو هالليلة اللي وصلنا بتعرفوا إنه العلماء كانوا عم يشتغلوا على الكهرباء من زمان كتير بس القنديل الكهربائي العملي اللي قدر يضوي لفترة طويلة اتطور بنهاية 1800 أديسون وصل لمصباح عملي سنة 1879 هلأ من بعدها بشي كم سنة صار في محطة كهرباء تجارية بنيويورك صارت توزع الكهرباء على الناس أمتين هاي بالألف وتمنمية وتمانين نحن اليوم عايشين بعالم صار له تقريبا 140 سنة عم يتعلم كيف يضوي المدن والعالم طيب نحن أمتين بدنا نتعلم ما رجعونا للعصر الحجري بعدنا بالعصر الحجري بعدنا في يعني بسنة 1900 وخشبة كان عندهم فكر انه يجيبوا واحد سموه شو بعرفني اللي بيضوي الشموع يعني كان عندهم فكرة انه يضووا هول هيدا نحنا لا شمعة ولا كهرباء

0: انساك من عمري.
1: يا جماعة اكتشفت شغلة انه نحن بلبنان رسمياً عنا 100% وصول للكهرباء، بس نحن بدنا نعرف وين هالوصول. يعني الكهرباء موجودة على الورق بس على الأرض بدكم تاخدوا موعد قبل منه يعني.

0: أكيد بدنا نقول ونرجع نقول ألف مبروك لفليفل أبو أندري، لأنه فتحوا فرع جديد غير شكل بيك فرح بيب أول غزير. ناطرينكم كل يوم على أطيب ترويقة من السبعة الصباح غدا وعشاء كمان، يعني بيفتحوا من بكير وبيضلوا ل 12 بالليل. أكيد صار فليفل أبو أندري عنده 5 فروع بلبنان، ناطركم مع أطيب أكل وأطيب فليفل. فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم أو على هيدا الرقم الخاص بفرع غزير 70 12 12 52. أكيد فليفل أبو أندري الطعم اللي بتحبوها صارت أقرب عليكم بيك فرح بيت 70 12 12 52.
1: كبرت كبرت كبرت تعبولت تعبولت
2: نهرمو السكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: انتو بتعرفوا انه اليوم الجمعة يعني بكرة سبت واحد نحنا منغيب عنكن، ولكن اكيد ما منغيب على السماع، نحنا معكن 24 على 24. اي شكوى اي ملاحظة اي طلب بتكون رقم معلن او بتكون تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي فينا نتواصل سوا، ما تترددوا بعتوا لنا مسج على هيدا الرقم 03-777-9699 ونحن اكيد خلال النهار بنرجع بنرد عليكم. اذا رقم البرنامج 03-777-9699. نشوف
1: الفويس. هاي هي من كفر مطة، طافت الدنيا عنا هون
0: كفر مطة، هاي تو لبنان كله طايفة، كل لبنان.
2: مدام ميراي عم تحطوا الدعاية مشان ما يروبا، بعدهم عم يقولوا جمعة وسبت وأحد،
0: لا
2: لازم تصححوا الدعاية مشان العالم ما تغلط.
0: ايه معلش هلا بدي اقول انا، يلا هلا
2: بقول. لانه مثل ما قلت انت على بكره صرتوا السبت والاحد والتنين.
0: مزبوط معك، برافو عليك والله. يعني قديش دقيقين الملاحظة هالمستمعين. إذن مستمعينا ما تنسوا بكرة افتتاح مهرجان التفاح بميروبا بدلا من اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية. أكيد راح يحضر الافتتاح وزير الزراعة الدكتور نزار هاني.

0: على الدكتور ياس خليل وكمان الدخول مجاني.
1: وشو ما قلت انت حبيبي.
0: والتنين على الساعة 8 سهرة بعلبكية مع فرقة شيوخ الدبكة لبعلبكية. ويل الحماس كيف بده يكون.
1: انت حبيبي حبيبي كيف ما
0: وأكيد مهرجان التفاح من تنظيم بلدية مي روبا بالتنسيق مع لجنة الوقف. يلا ناطرينكم بكرة الأحد والتنين في كتير نشاطات من الساعة 4 ولنص الليل.

إن شاء الله بهالويكند تشوفوا أحبابكم وأصحابكم وتنبسطوا. تعرفوا شو أجمل الأحاسيس بالحياة؟ إنه لما تكون رايح على موعد، على عزيمة، على قعدة أو حتى زيارة عادية يعني لأصحابك، بس أنت عارف قبل ما توصل إنه في ناس ناطرينك ومبسوطين يشوفوك. يعني هيدي نعمة من عند الله أكيد. أول شيء الطريق بتصير أسهل، الوقت بيمرق أسرع، حتى مزاجك بيكون أحلى.

0: مش لأنه المكان مميز أو الأكل طيب أو لأنه السهرة ما بعرف شو، لا، بس لأنه في ناس بتحبك. يعني في ناس بتفرح لما تفوت وتفتح الباب، في ناس وجودك بيعمل فرق عندها، في ناس بتسأل عنك. هيدي من أغلى الأشياء اللي ممكن يمتلكها الإنسان.
1: غني غني بغني،
0: أجمل منها بس تفوت على البيت وتقلك أمك أهلا وسهلا نورت البيت، في أجمل منها؟
1: صار النهار وابتدى المشوار.
0: إذا كنتوا اليوم رايحين تشوفوا ناس بتحبون وبيحبوكن، اعرفوا إنكن محظوظين.

0: مدام مراي.
1: هاي الي
0: صباحك بخصوص الكهرباء مدام مراي.
1: شو
0: الكهرباء بتيجي بالبلد بس من وراء نقد السياسة والمثل ما بقول بالعربي الدجا اتباع وصب بعضهم مش عم يجيبوا الكهرباء وهن المستفيدين. يسعد صباحك.
1: ليك خلص الحكي ما بقى له صار عليه جمرك، ما بقى فينا نحكي حتى، ما بقى له مهنة لشو تنحكي يعني.

ورغم كل هيدا بتسأل اللبنانة بتقول له نحن معودين أصلا معودين نسأل كتير. سامع همسة نسأل 20 مرة أو إذا بدكن 20 شغلة بسؤال واحد، إنه كيفك، شو الأخبار، كيف العيلة، كيف الشغل، كيف الصحة، كيف الأولاد، شو عامل، يجيك جواب واحد ماشي الحال، هيك ماشي الحال.

0: بونجور مدام، كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. مدام، صرخة مواطن مثل كل هالعالم اللي محروقة عم تكفح يمين وشمال وتخبط بالحيطان بس كرمال ما تنزل بهالبلد الملعون.
1: اي والله.
0: البنزين 92,000 غلي، المازوت 127,000، جرة الغاز 23 دولار. طب شو المطلوب منا بعد؟ عم يموتونا نحن وعايشين. شو هالسياسي الزعران الكفار اللي ما بخافوا الله. طب وبعدين كيف بدنا نعيش؟ كيف بدنا نكفي؟ بتغنون لنا بلبنان، أسوأ عيشة صارت بلبنان يا مدام. الله يسفل فيهم من كبيرهم لصغيرهم.
2: بشرفكم ما معه حق. شو بدي جاوبه؟ شو بدي اقول له؟ معك حق.

هلا وبقولوا لك الآتي أعظم بشرفكم. شو بعد في أعظم؟ إنه شو بدكم يعني تشوفونا سكوليتات ماشيين على الطرقات، يعني إنه شو ما بعرف دفن وعزا جماعي، يعني إنه ما عم بفهم شو بدكم.

0: ايه والله
1: بنمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
0: يلا خلينا نسمع الفويس.
2: يعني مدام ميراي شو بدي اقول لك، يعني هو كمان عم يقول عن البنزين والمازوت والخبريات، ونحن بدنا نقول لك عن المدارس بس. يعني الرهبنة يعني الرهبنة المارونية يعني عبنا هي حد المواطن وحد ابن الطائفة وما بعرف شو، وهني بالعكس كل مالهم عم يغلوا يغلوا يغلوا. يعني شو بدك تحكي، والله شي ببكي.
0: ايه هيدا اللي عم نقوله، انه خلص الحكي بوان ألالين، خلص، لانه منحكي كل سنة نفس الموال، والله تعبت الناس خلص. شو خلقكم؟
3: بونجور مدام ميراي، كيفك؟ بونجور لكل المستمعين. بصراحة مش الحق عليهم، الحق علينا نحن هالشعب يلي بعدنا كل واحد بقول فدا إجر الزعيم، كل واحد زعيم. أيوة وخط
0: والله.
3: أحمر
0: أي والله،
3: وعنا نحن هاي المشكلة، وبروح الشبعان بيجي الجوعان.
0: برافو.
3: والدورة عمين علينا نحن الشعب المعطر، ما منعرف شو ممكن نوصل له، والله يسترنا من القاتل. نهاركم حلو يا رب.
0: شكرا لك. يلا هلا صار بدها مظبوط فنجان قهوة كافيتو برازيل. يعني والله انه ان شاء الله يضلوا يخلونا يعني ننبسط هيك بالاشياء الصغيره اللي بتصير معنا كل يوم، لانه هول هن اللي بخلونا شوي نموه ونقعد مع بعض ونحكي، وانه بدنا نتسلى شوي، لانه اذا ضلينا هيك بنفس الموال ما فينا نكفي.

0: كيفك منيحة. أنا بس بدي أدوي على شغلي أنه مضبوط كل المدارس عم بتزيد وعم بتغلي، بس في مدرسة سانكور بورسرية
1: لا ما
0: اللي موجودة هناك عن جد أنه أكتر حدا عم بحس فينه. والسنة ما غلت وما زادت
1: برافو.
0: لأنه شايف الأوضاع وقالت طول ما هو ما في زودة من الدولة هي ما حتزيد، فعن جد بدي أوجه له ألف تحية.
2: هاي برافو، بيضل في ناس تهتم بالناس.
3: يا صباح الخير والفل والياسمين، والله زمان زمان عنك مدام ميراي
2: حبيبتي.
3: هلأ رجعنا على المدارس ورجعنا نسمعك كل يوم
2: حبيبتي،
3: يعطيكي ألف عافية، والله اشتقنا لك. يعني
2: السيئة
3: بهالصيفية ما قدرنا نكون معكم 100%. نهارك سعيد حبيبة قلبي.
2: مرسي لك كمان ريم، ثانك يو، كلك ذوق.
4: لما تنطر بيدي قلب انا قد الكون اشتقت لك.
5: بونجور مدام ميري، كيف شو
2: اخبارك؟
5: يعني اليوم وضع سيء، كثير كثير سيء. الارض متزحله ومشيتي ويا رب يكون مع العباد، صباحكم سعاده.
2: شكرا لك. لا ما تعطى لو هم بكرة وبعد بكرة يا عمي. لكينا بالشتي شو بدنا نعمل بعد ما شتت روقه. يلا بكرة منا أكتر. شو عنا غير النا يعني. يلا عملينا، بدنا نودع المستمعين، بدنا نقول لهم بون ويك أند، وإن شاء الله يا رب يكون ويك أند حلو عليكم هيك روى، ونقوا الناس اللي بتحبوها قعدوا معها، وما كتير تفكروا بالمشاكل والهموم، تركوها ليوم التنين. شكرا شربل، شكرا ملينا، بون ويك اند، منشوفكن التنين، باي باي.
6: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: عجبكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما تدلعت له.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كلمة غني
3: بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
4: صارت ستة
5: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
6: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم انتم.
7: أنا عم بحكيك من أمريكا
8: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعنا طبيعي يعني مع المادة
5: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
9: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
10: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
11: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
12: عن جد اشتعنا للبنات
5: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
13: ولا رح بطل القصلي.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد

سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. من قلب بيروت.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قدام في هيدي الزهرة طبعا انه أولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: موريتا موريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها ها،
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هيدا
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة تشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل. وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
4: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وساعة.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك.
2: ثلاثة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
2: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف من 8-9 المساء. الموجة سيبتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج والعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني
3: والعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 اف ام.
0: والعاني
4: لا

0: بدكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

نهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: هو الحليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بحب أقدم واجه البحر والطير وكنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: ويكند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: بحكي وضحكت له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء.
2: جننوني عينيك جننوني عيونك دول شفتهم.
0: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: حليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همين، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
0: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.
3: لايك ما تفكر الدنيا بقى ورا.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: صارت ستة.
3: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
4: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
5: أنا عم بحكيك من أمريكا.
6: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي يعني مع المادة.
3: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
7: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
8: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
9: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
10: عن جد اشتعنا للبنان.
3: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأن وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
11: ولا رح بطل القصلي.
12: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 96.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: بحب أقدم واجه البحر والطير والنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: وبرن موديلكن وألوانكن.
1: دخل صوتك انتي دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
0: لحظة انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. عيد
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليم تري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليم تري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إليم تري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والاثنين 19 و20 و21 أيلول بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: برني موديلكن وألوانكن
3: تخيل صوتك انتي دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
2: لحظة انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها ها،
5: انتي عروسة لبنان والله من القلب. عيد
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

ألف مرحب ومرحب، كيفكن يا حلوين يا أمامير يا مهضومين يا طيوبين؟ اشتقت لكم من امبارح لليوم.

يعني أكيد واضح الحماسة علي، ما هيك؟ يعني نهار الجمعة وما بدي أكون محمسة، كيف ما بدنا نكون غير full of energy وكل هالpositivity معنا. يعني أكيد حلقتنا غير شكل، حلقة ولعانة رح تكون ولعانة على الآخر. يعني الاستوديو اليوم بده يولع. ليه عم بقول بده يولع؟ أوريدي ولع قبل الحلقة بوجود نورا وبام بام حبيبة القلب، أكيد أمها وأختها لبروديوسر البرنامج لورا صليبة. يقبرني موديلكن وألوينكن وأصولي جاتو. يا غسان وينك يا غسان؟ شو روحت عليك يا أبو الغاس؟ بدي أقلكم أن نورتوني ونورتوا الاستوديو، وقد ما أنتوا بتحبوني عملون ضرب مليار قد ما أنا بحبكم. بدي أقلكم الله يخلي لي إياكم، ومرسي كتير على السوربريز الحلوة، وعن جد ختامها مسك معكم. بحبكم بام بام نورا، وأكيد يقبرني موديلك وألوانك لورا. I love you. هلأ غار دي جي دي دروب، ما أنت منا وفينا، ما أنت الحب والحنان والتضحية. Love you all. محمد جابر، كلود أواس، اللي نوار، جميعا جميعا جميعا بحبكم. أد داني الواحد هيك يضل عن جد عم بعيد. إن شاء الله أيامكم كلها بتكون أعياد وفرح وضحك وابتسامة، ما تفارق وجوهكم. كل مستمعي برنامج ولعانة عائلتي التانية، اللي عم تسمعونا من قلب لبنان واللي عم يسمعنا من برة لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني، حلقتنا اليوم عن جد ولعانة. فلكل اللي حابب يشارك معنا فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-8999.

0: لكم انه رقم الواتساب بس مخصص للفويسات ولمساجاتكم، ان ما فينا نرد عليه فيديو كول كمان. الله، مش بس كول عادي، فيديو. فيكم تتصلوا على 01-322-1000. بدي اسألكم، حطيتوا بلانز للويك اند ولا بعد؟ ليكم ما تقولوا لي عم بتشتي وما عم بتشتي. ما في شي بينزعلنا الويك اند تبعنا، نحنا منولع بكل الاحوال. بس شو وضع الطقس؟ يعني بكوانين ما شتت هيك، دغري طافت، سبحان الله، دغري تكسرت الطرقات، طافت المدري شو. ما معقول، يعني ما ممكن يصير في شتا بلبنان بلا ما تطوف الطرقات كلها. مين مثلي وعي على صوت الرعد فكر وضرب وقام مناطط من الفرشة، قمت مثل الخوتة عن جد، لأنه ما استوعبت، قلت مش معقول تكون رعد وبرق وريح يعني، والدنيا برا مجنوني، إنه قلنا بعدنا ماشي حالنا. رح بلش معكن ومع واتسابيتكن يا أحلى وأغلى عالم بالعالم. رولاتي الغالية والحبيبة، مساءنا اليوم كله حنين للماضي. فعلا اليوم الحلقة مش عادية أبدا، لأنه اليوم رح نفتح صندوق الذاكرة ونرجع لزمن كان في الدعاية أكتر من إعلان. صحيح جزء من طفولتنا، من بيوتنا، ويعني أحلى تفاصيل أيام حياتنا. شكرا لك عبد الله. كمان بدي أسمع كاتيا.
1: هلو هلو رولاتي، هالجمعة خلصت الأسبوع وما نحس. يلا إن شاء الله حلقة حلوة ناطرينك.
0: حلقة رح تكون ولعانة. كمان رح نسمع
2: هاي رولاتي. والله يا رولا قربنا عيدنا، فنقول كأنه اليوم رولا ما بتطلع من ورا هالشتة. يلا نحن معك يا رولا، شقني لي تخر بزوقة خلصة الجمعة. يلا كله معك منيح يا رولا، انت بتقطعي لنا هالايام، بتقطعيها بسعادة ومنحبك قد الدنيا كلها، نحن معك على السما. يلا يا رولا حويل.
0: يا هلا ويا غلا، يا هلا ويا غلا، ولك منورة بوجودكم يا أحلى عالم.
3: هاي نلتي منك أحلى أحلى وسهلا، ولا أنا عارف مش رح تجي اليوم ولا وضع الطرقات وهي، بس يلا أحلى وسهلا فيكي، ولا نيالك عيدك على كذا يوم، على كذا يوم. يلا على حنيك محبينك يا رب، ونحن على السمع رولتي.
0: ولك مرسي مرسي يا عمي، ليش أنا إلي غلاوة عقدكم؟ مش معقول مش معقول، شو بحبكم. كمان منسمع إلي.
4: بونسوار بونسوار كرولا، كيفك؟ إن شاء الله منيحة عطول. اسم الله عليك، منورة أنت، يسعد مساكي ومسا الشباب والصبايا كلهم. إن شاء الله تكون ليلة هادية عليكم يا رب.
0: يسعد لي مساك يا إلي، وإن شاء الله بتكون هالليلة هادية على الجميع. معنا اتصال. ألو
5: ألو بونجور.
0: أهلا بونجور.
5: بهو الست لاميا.
0: بعد ما فتح البهو، بعدنا هلأ بقيد التحضير لافتتاحه.
5: طيب بليز، لأنه أنا كثير عبالي إجي على البهو، وهيك كون ضيفة شرف معك كاتبة نديل جابر.
0: يا أبرني موديلك وألوانك يا ندون حبيبة قلبي. أول شيء ما بين صوتك
5: فاينلي إنه لقيتك على الراديو.
0: وأخيرا وين رايحة؟
5: أنا كل يوم أكون بالبيت، وما بكون بالسيارة، ما بكون بالبيت عم بكتب. فدقيت وقلت له بليز ما حدا يقلها، بدي أحكيها دغري أطلع فجأة.
0: يقبرني موديلك،
5: أنا مبسوطة فيك قد الدنيا
0: حبيبة قلبي،
5: وبحبك قد الدنيا، وفخورة فيك قد الدنيا، وناطرة مسلسلك على النهار. وهابي بيرثدي ولك وعلوانك
0: حبيبتي يا ندون، ونحن ناطرين مسلسلك على نار، مسلسل الرئيسة
5: إن شاء الله.
0: يعني متشوقين فعلا برمضان، حاسين انه هيدي كمان هالسنة رح يكون كمان سبيسيال، مثل ما بتعودينا بكل سنة بكتابتك وبطريقة تناولك للمواضيع والمسجز اللي بتوصليها من ثروية المسلسل تبعولك. بدنا نقول
5: الله
0: تحية كبيرة لإلك ولجهودك، وكمان ألف مبروك لكل سنة الميراكس اللي بتاخديه لأنه بتستاهليه، وأنا بحبك من قلب قلب قلب قلبي يا أم داني.
5: حياتي أنت، I love you.
0: I love you more. انبسطت قد الدنيا بتليفوني.
5: وأنا كمان يا حياتي، باي.
0: See you soon. باي يا قلبي، باي. شو حلوة هالمفاجأة، يعني عن جد انبسطت فيها قد الدنيا. نادين جابر غير انه هي كاتبة بارعة وام رائعة وزوجة حنونة جدا جدا، اخت بحبها من قلب قلبي، الله يخلينا لبعض ويخلي لك هالعيلة الحلوة. الشيخ توني يا الله عبالي قلك اياها على الهوى داخل بايادك يا تاتا. I love you ندون، انبسطت بتليفونيك قد الدنيا. بوصلة داني كمان بليز بدي أقول هابي بيرثدي لليفانت سي اي او داني حلبي فروم مسعد فاميلي، ان شاء الله يكون عم يسمعنا. ليفانت ماركتس، اوكي داني حلبي هابي بيرثدي، عم بقولوا لك إياها من مسعد فاميلي عقبال المية يا رب. كمان بدي أعيد كل اللي عيد ميلادهم اليوم وهالجمعة وجمعة الجاي وكل يوم، وأكيد بدي أعيد لورا وبدي أعيد حالي لأنه نحنا كل شهر سبتمبر لن نركع، تدوم وتدوم الأعياد. مرحبا، كيفك رولا؟ الله يبعث لك الخير. شكرا يا فاطمة حبيبة قلبي، أنت الله يخلي لي اياكم دايما هيك منورين لحلقتي.
6: رولا بلان اي بعد ما حطينا، بس حطينا بلان بي، بوي ماسك انيه اكسجين لانه بدنا نغطس، والسياره بدنا نركب لها كمان بالمات حتى يصير برمائي.
0: ما هيك
6: لانه مثل ما انت قلتي كل ما تشتت الدنيا كل ما بنغرق بالمي.
0: لا لا جنون،
6: يلا ان شاء الله بدايه اسبوع نهايه اسبوع حلوه نتمنيها للجميع، ويلا نحن على السماء.
0: مرسي يا أفرام، وانتبهوا على الطرقات، من الطرقات اللي معومة فيكن تاخدوا معكن جتسكي، فيكن تحطوا بالمات، يعني everything، اخدوا الاحتياط واجب.
7: والله يا رولا اللي وعيوا على الرعد وخافوا هن بسيناتي صاروا ضر حد على التخت، حرام نقزوا.
0: بونسوار يا حبيبة قلبي. ايه طبعا انه البات بحسوا دغري قبلنا وبينقذوا وبيسمعوا الصوت اكتر منا على زليارات المرات، فاذا نحنا هيك حسينا كيف هن. سمورة
8: بونسوار ولا كيفي، يلا ولعان هالحلقة بوجودك، بس بدي اسألك سؤال.
0: سؤالين.
8: شو بطريقتك
0: ريوك حبيبة قلبي يا سمورة.
8: بونسوار.
0: بونسوار نجوتا،
8: يعني الله عليك انت على الترويقة وكل دقيقة، وبالشتة وبالصيف عم تقطعي لنا الايام على رأية غادة، ما عم نحس بشي وحمد الله ومبسوطين فيك وبفنزيتك ويلا على السمع على المواضيع الحلوة. افتحي لك شي موضوع هيك شي مرة عن الحمى والكبنة، افتحي لجود لك أنا، افتحي لجود أنا بالأخبار الحلوة.
0: الحمى الحمى والكبنة يا نجودة نجودة، الحمى والكبنة منعمله نهار تنين، نبقى جايين مسمسمين من بعد الويكند عبالنا نريح ونفش خلقنا فيهم. شو الموضوع يا رولاتي؟ يلا وصلت لكم بالموضوع، عم نسلم عليكم.
9: هاي رورو كيفك؟ منيحة ماشي الحال؟ والله يا رورو اليوم كان عندي شغل بالأشرفية.
0: ليه ما مرقتي؟
9: موعدي مؤخر يعني على التسعة، قلت أنا بمشي 8:15.
0: الصبح
9: وصلت 10:45
0: يا
9: عجقة ما بتفهم، ومي وطرقات وجوار وقرف
0: وشحار وتعتير
9: يلا ماشي الحال، مهم نحن وجينا بالسلامة
0: الحمد لله على سلامتكم.
9: خير الله يسعدني مساكي انتو كل المستمعين،
0: ومساكي يا هامو حبيبتي. نحن بلبنان بلا شتي كوارث على الطرقات، كيف مع الشتي؟
10: كيفك ماشي الحال؟ كل اول شكوى نبلش منها طافت الطرقات وتسكر الفنجرير وما بعرف شو. بلشوا نطفوا حالكم يا جماعة يا حلوين يا مواطنين، بلشوا نطفوا حالكم، ما تكبوا من السيارات وتجوا هالطرقات. يلا يعطيكم العافية وإن شاء الله هابي ويكند.
0: 100% ضلوا كل الصيف يشبوا من هالشبابيك من السيارات، اناني اللي عم بيشربوا منها التشيبس، كيس التشيبس، التشيبس البزر، الفول، قرب على الفول، كلينكس، دخان، ما تركوا شيء ما جويو وهلا عم بياكلوا الضرب. استغفر الله يا نجوتة، بيقولوا لك شو بدك أحلى من هيك.
11: هاي رولا،
0: أهلا أهلا أم البنات.
11: رولا، في أختي نزلت غنية جديدة اسمها روبا خوري، رح تبلش تطلع عندكم أغاني هلأ على الساعة 6.
0: نعم،
11: ف دعمينا إياها شوي واعطينا رأيك فيها
0: ولك
11: تسمعيها.
0: على راسي،
11: اسمها بعيد الشر.
0: بعيد الشر، يلا على راسي، أكيد بدنا نسمعها وبدنا نقلها كمان ألف مبروك لروبا الخوري. ولك بونسوار رولات، ام اون بورد يا توفيق، أهلا وسهلا، شرفونا أحبابنا. رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم، ما تروحوا لمحل، لأنه من بعد البريك موضوعنا لليوم كلنا منحبه. بريك ومنرجع.
12: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
13: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
14: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: شمية بيكمل معكم.
1: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 7198-9989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: بام اللي راح مش قلب زينة. عن جد يعني كل يوم كل يوم بقول شو هالأغنية اللي بتسمعها من أول مرة بتعلق فيها. ألف مبروك للوليد الحليني على هالأغنية الأكثر من رائعة. رح نكفي معكم حلقتنا من والعانة ورح ننتقل لموضوعنا لليوم.
1: موضوع اليوم
0: مثل ما قلت لكم اليوم حلقتنا رح تكون غير شكل، وتحديدا رح نرجع سوا لورا شوي لأيام الإعلانات القديمة يلي كلنا حفظناها، ويمكن بفترة من الفترات صرنا نغنيها أكثر من ما نغني الأغاني. أنا رح ذكركم اليوم بكم دعاية أكيد رح ترجع لكم الذاكرة الحلوة، وأنتو كمان بدي منكم تشاركوني شو هي الدعايات يلي كنتو تحبوها حفظتوها وبعدكم بتتذكروها لهلأ. يلا خلونا نشوف مين عنده أقوى ذاكرة إعلانية، تخبرونا عنها. رح نبلش مع أول إعلان. يا حلا جلابي يا ضو القمر،
2: ذكريات
0: هيدي نيدو،
2: أيام سعيدة
0: هاي نيدو يا عمري. مع نيدو كبروا الأولاد الصغار. شو يا نوال منبلش بيه؟

0: بطريقي
1: ريوفا. كمان عنا باريلا باريلا باريلا معكروني.

الله باريلا باريلا باريلا معكروني. وين يا حلا جلابي عضو القمر؟ شو في بكاسك اللي

0: عن سر الجلابة حكيني وبعت لي صور. رح بلش مع واتسابيتكم شوف انتو اي اعلانات بقيت علقانة براسكن. من كندا
1: مساء الخير، انا معك مينا من كندا.
0: اهلا يا مينا، نورتنا.
1: ربنا يديكم يوم كويس وردنا المحتاجة.
0: شكرا يا مينا، تحياتي لك لكل محبينا بكندا. شكرا يا مينا، تحياتي لك لكل محبينا بكندا.

0: بليز انقطع الارسال عن الاب جنات بليز ارجعوا فيكم تشوفوا لنا يا شباب ويا صبايا شو قصة الابليكيشن ليش وقفت مشي حالة رجعت مشي حالة يا حلوين رجعت الاب رح نتوقف كمان مع بريك قصير رح ارجع كفي اسمع كل فويساتكم قبل ما ننتقل للفقرة التانية
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع
2: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
3: نهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطل صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

كليو هو الحليب. برنامج والعالي مع رولا شامية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شامية ببرنامج والعالي على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: ورجعنا معكم يا احلى عالم بالعالم ومكملين حلقتنا من والعاني ومع فويسيتكم.
1: حنا حمده كيف حمده تمام اساسيه اول.
0: برافو حمده كيف حمده تمام. منسمع
2: في تبع الوادي الاخضر عمد العين الوادي الاخضر والسهل الواسع بالخير مزهر بالكرم مصور والشمس بتنزل تتغندر بالوادي الأخضر.
0: الله يا بات
2: ما بعرف إذا قديمة أو لا تبع بونكس بونكس نظف ريحة توفر.
0: إيه إيه إيه قديمة 100% بات بود. كليب طلوا وصلوا عرق سارة طلوا وصلوا مذكرة. هلو أهلا وسهلا فيكم نورتونا. ما إلك إلا هيفا. هاي مش دعاية لمسحوق.
3: ماما ماما فسريلون ممبرز
0: ممبرز أو ما أوكي بونيتا تون أبيض بونيتا طعمه ألز هيك شي نسيتا. ذاكرة بالمرة.
4: كمان تبع بيبي جونسون شامبو جونسون للأطفال ناعم عشعر الصغار مامي ما بتحممني إلا

0: نانا
1: أهم شيء نانا نانا نانا. كمان عم نسمع
2: كمان دعيت عيد
1: يا حلا جلابي ضو القمر صح إلي
3: خيرو لا في كمان دعاية لك ستي مورال ما ما
1: يه يه يه ستي مورال هيدي انشحطنا من المدرسة مورا ستي مورال
4: هيدا ردي كيفك يا منيحة يقبرني جمالك ألوانك عصبانة
1: ولك يقبرني يقبرني موديلك وألوانك ومساكة وصباحك وكلك على بعضك
5: في عندك زيت مازولا كمان
1: زيت مازولا يعني اليوم عملنا لهم أكبر كم من الدعايات
6: يا رولا هاي صبا في عندي كمان دعاية هيفا مالك إلا هيفا
1: ايه دعاية هيفا لشي للسبار لبرنامج بس مش دعاية لمستحضرات
7: بونسوار
1: بونسوار
7: في دعاية بامبا بونجو
1: دعاية بونجو بامبا
8: خيرو لك كيفك في دعاية تبعول العرق ما بعرف إذا حدا قالها قبل لأنه أنا هلا إحدى عم بسمع الراديو اللي بيكونوا بالشخطورة مع عيسى غندور وروتيانا فرح
1: طلوا
8: بتستحي كأنها عروس
1: وصلوا
8: طلوا هيك
1: عرفتها عرفتها 100% مكتبة حليم كتب مدرسية مكتبة حليم كل القرطاسية معكن حق برافو كمان ذكرونا فيها
9: بونسوار بونسوار ولدتي أنا بتذكر دعاية يس ثلاثة بواحد عم فؤاد أبو فؤاد شي هيك نسيتها بس يس ثلاثة بواحد مع ميته ظهرينا برا أبو فؤاد
1: 100% يا كتكوتا أكتر شيء أبو فؤاد مذكرين الناس
10: هاي رولاتي
1: هلو
10: كيفك حبيبي مش الحال
1: تفا
10: ايه مش الحال هلأ مش الحال وأنا كنت حجن تعرفي هيدا اللي بيقوم عن جد عن جد أنا هيك إذا بصور لك أما جبت بس بلشت رولا إجت الأنرجي جبت

0: صغير جيب كليب وروح عند جارتنا ادهن لها كليب وقال لها تعي دسي وشوفي شو ناعم.
1: عمل أزمة للشباب هيدا الدعاية بوقتها.
2: لك بقرة على البيت خلي حط لنا اياها نوال بقرة على البيت.
1: بقرة على الباب. كمان
3: عنا يا حلا جلابي عضو القمر شوفي بكاسك إلي وبعت لي خبر قصات الشطورة
1: مزبوط
3: عنا بالدوالي التمر وصنوبر.
1: صحيح صحيح صحيح كل شيء معقول يصير عنا الليلة. بيتغير مصير صبية حلوة تبع الملكات الجمال. اوكي
4: الولادي مش الحال الابليكيشن مدينك في دعاية لسي زبال فادي مصعد.
1: كمان مزبوط كنا عم نسأل على دعاية فادي مصعد.
5: في دعاية بتطلع الراديو هو والله ما قصدي أعمل لا دعاية ولا شيء
1: ايه.
5: بس اللحن تبعها كتير حلو
1: يلا
5: غاز عيتيني إخوان بيجي لعندك أنا بكسر اسمع بلش هز راسي بيجي لعندك وين ما كان عنده بدل الفرع اتنين مع ميني ماركت كمان غاز عيتيني إخوان. هي رولاتي في هيدي محمص الحلبي محمص الحلبي شارد اسمه على اسمه سموه لبزورات. رولاتي انت هيد الحلقة لازم تقبض عليا $2000 قد ما عم تعمل دعاية يلا بلاش اوكازيو
1: بس 2000 يا ابو عمر بس 2000.
6: رولاتي بونجور
1: بونجور
6: ولا في دعاية بس بتذكر انا اولها بيقولوا وصلوا طلوا وبيجوا هيك بسيارة بيضة عروس وعريس وما بعرف شو وراهم كونفوا بس ما عم بتذكر مزبوط
1: دعاية عرق.
6: لا هي شو هي دعاية لشو
1: للعرق
6: بس كانت كثير دعاية حلوة وبدي قلها هاي لصديقتي عميرة يلي حكيتك هلا من سوق الغرب.
1: يا عميرة
6: معك سحر.
1: يا عميرة سحر بتقلك
6: مزبوط
1: هاي
6: مزبوط عرق سارة هاي هي
1: صحيح عرق سارة 100%. كمان عم نسمع برهوم
0: رولاتي في عمرة. كمان دعاية غنطوس وأبرعد
1: مزبوط كمان أنتوانيت
7: مساء الخير ميراي أناناس توب توب جوس أناناس توب توب جوس
1: أنتوانيت ما في فرق يعني شكلك بعدك واعية هلا وعم بتقولي ميراي. تحية لمرمورة لميراي مزرعاني ومنقلها بونجور ميرو. كمان منسمع
8: هل سألت ما الاسم وتقول عناية عناية قلب الحزين سمع صوتك يا رولا بعناية قال أنا يا ريت فيني أعزف عناية تقرب شوي من قلبك والحبار.
1: الله شو هالغنية الحلوة شو هالصوت الحلو منسمع نوال.

0: مشوارة. لا طب مش معقول عن جد كنا نغنيهم بدال الأغاني.
1: كان في دعاية للكوبراتيف أمام فقلة بس كتير كانت حلوة كنت حافظت لها غنيتها لليوم. أقدم دعاية هي الكوبراتيف
0: أمام فقلة. ولا أنا عم قول شو قلتي ولا أنا صراحة.
2: مرور صوتي كتير بشع ما راح أغني بس في طبع البريل بريل عفرز بريل عفرز ريحة جالي أحلى وكمان كتير طويلة ما راح كملها.
0: يا الله مين قال لك إنه صوتك منه حلو؟ مين؟
3: عمو أبو فؤاد. يس ثلاثة بوحان.

0: يس أكتر وحدة أثرت فينا.
1: إذا عايز شامبو غادة ومعجون غادة
2: معروفة حبيبي
0: يا عبد القمر.
2: صح
0: شامبو غادة ومعجون غادة باز هيدي الاي بس ما كان عم نحكي عن الاعلانات القديمه يا عبد الله. هلو رولا شو بطاريتك ريوفاك؟ في كمان مع نيدو كبروا الاولاد الصغار كمان عم نسمع
2: كتير كتير كتير
0: بينظف برلكس كتير كتير كتير
2: بينظف برلكس ملعقة صغيري بتغسل غسل كبيري خلي ع غسيلك تتفرج كل الجيري ياي لك غسيلة شو نضيف يلا على غسيل دخلك بشو عم تغسل؟ عم تغسل مثل برلك
0: ترم برم
2: رز الله عيان زمان يا رولتو
0: حبيبي يا أبو الفات حياة قلبي. أوه اسمعوا يا صبايا هيدا الفويس. سوري غسان سوري بس أنا كنت مفكرتك إنك جاي معهم ولكن لسوء حظي ما لقيتك.
3: هاي رولا يعطيك العافية والله أحلى دعاية كانت عندي أنا دعاية الديور ولا أجمل من هيك دعاية. تخلص الدعاية حط الأنيني أنا
0: تشاوي.
3: والله سلام سلام سلام للعيلة والله العيلة كلها عندك ثلاثة بواحد يعني كليرس دعاية كليرس صاروا كمان الله. مرحبا
0: ولك يا عمي
3: يعطيكم العافية
0: يا جاس وحياة الله. أول ما فتت قلت له بعد ناقص غسان وينه؟ قالت لي إذا بدي إله بيجي أوعى. يعني عن جد إلك فقدة. يلا next time بدنا نشوفك. من زمان من وقت الأصالة بيحكوا عنه ما في مثله بالعالم. البزورات محمصة الحلبة الله على ذكريات الدعايات. إيه والله عن جد رجعتنا هيك لأيام الحلوة. دعاية يا حلا جلابي عدو القمر مزبوط. كمان عم نسمع فويس
4: الصفاء والنقاء توشيبا
0: توشيبا. أولا لا شو بطريتك كمان منسمع
5: ايه رولا بدنا شي دعاية بالأرمني وين وشو اسمه خلي
0: قلنا
5: شي دعاية بالأرمني
0: دعاية بالأرمني يا نوال دعاية بالأرمني
6: كبار.
0: ولك انت يا صغيرة يا مهضومة دعاية الاخبار بترجف هداك مكتب التحرير في خبر جديد جنال كمان عم نسمع
7: رولاتي بتتذكر دعاية بيبسي بال 2006-2007 تبع تياري وهيفا وهبة ما هي ما فيها تراك بس انه بيكون هيك هي تياري جاي ياخد بيبسي هايفا بتقله انا هايفا بيجي حدا تالت بيشرب للكان اللي بتكون بالتلج ومسقعة. وكمان في دعاية تونة تونة كانز تونتون لما الجرس يقول تونتون قلبي بيلهف بيقول تون.
0: والله هيدي مني سمعتها صراحة.
8: كان في دعاية زيت عافية يا رول يفوز الفواكه والخضرة
0: كانوا مزيتين
8: عم
0: من كرنفال
8: عن جد
0: روعة. كمان هيدي
1: والله يا رولاتي رزق الله أيام زمان رزق الله ولك رزق الله على التلفزيون الأبيض والأسود ولك رزق الله ولك رزق الله كله منيح الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل شيء
0: الحمد لله يا نجوتة الحمد لله.
9: والله يا رولا أنا برجع بحكيكي مرة تانية وبقول لك أحلى دعاية كانت دعاية مالبورو ما بتروح من بال حدا هيدي الدعاية.
0: ولاكي سترايك جايز لاكي سترايك كمان تتذكروها كمان أخذت هيك مثل ضجة.
10: تذكرت دعاية بيقولوا فيها حمدا كيف حمدا كمان ما بعرف
0: جنال
10: شو جنال
0: صح. ما بعرف صح صح
10: تذكرت هيدي
0: الجملة صح صح جنال جنال دعاية فيلم وهبة أندر وير بي في دي حطينا لكم إياها لتسمعوها شكلكم ما لحقتوها. دعاية بيكون لفاشكيري والبقرات ودعاية تونا بونيتا كمان
11: دعاية كراش كراش كراش.
0: بنسمع اخر فويس قبل ما ننتقل
1: لهلا عم تحكيني
0: باللاسترين
1: ومعتاد للغسيل ما في مستحيل.
0: يعني عن جد مع هولي تذكرنا هيك حقبة حلوة كانت بحياتنا نحن وصغار، وهول الدعايات صراحة عن جد أبدا ما فينا ننسيهم. اليوم موضوعنا كان لنفرجي قديش الإعلانات مهمة، وقدي في إعلانات بتضل محفورة بذاكرة الإنسان وما فينا ننساها مهما مرق الوقت، خصوصي أنه نحن اليوم صرنا بعصر الإعلانات وصار للإعلان تأثير كبير علينا وعلى اختياراتنا. وهلأ خلونا نسمع دعاية يلي عملتها نقابة الإعلان بلبنان.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يعني عن جد صراحة بما أنه الإعلانات هالقد مهمة وهالقد اختياراتنا، لما نسمع إعلان منقرر إذا رح نجيب هيدا الشيء ولا لا، فالإعلان يا جماعة كتير مهم. رح نتوقف كمان مع بريك قصير ومنرجع منتابع فقراتنا بولعاني.
2: برنامج ولعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
3: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
2: ولك الو،
1: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

0: تقريبا ثلاث ارباع الناس قضوها بلبطة على الطرقات. رح نكفي معكم يا احلى عالم بالعالم. رح نسمع سمورة.
1: انا رح اعمل دعاية لأغاني اغاني اغاني اغاني بالافكار الحلوة مليانة. فيها شربول ورولا وميريل، وما ننسى كل العائلة الحرزاني، نجوطة وغدغودة وكمان سمورة بالهضامة مليانة.
0: أيوة السمورة. أيوة السمورة. أيوة رولات وبس، والباقي كله خس. بموت فيك يقبرني موديلك وألوانك. Thank you I love you all. لح ننتقل لفقرتنا التانية.
2: صدق أو ما تصدق،
0: اسمعوا لي هالخبرية وقولوا لي إذا بتتصدق ولا لا. بيقولوا إنه في دراسة بتقول إنه الزوج بفيق أكثر من 35 مرة بالليل لا يطمن على مرته ومن دون ما هي تعرف. قليلة. شو هالخبرية؟ بيقوم 35 مرة ليطمن عنا ولا ليشوف إذا بعدها عم تتنفس وارتاح منا؟ قولوا لي شو رأيكم بهالخبرية، بتتصدق ولا ما بتتصدق؟

0: صراحة أنا إذا بشوف بعيني ما بصدق إنه بيقوم 35 مرة يطمن على مرته يقبرني الحنون. أنت بتعملها نوال؟ أنت بتعملها مرة يا نوحة؟ أبشعر بدني. صادق صادق. خلينا نشوف هالشباب الحلوة المهضومة إذا بيقوموا بيتطمنوا على نسوانهم 35 مرة من دون ما المرة تعرف.
1: سلقي الكزبورة لف السني وندورة شطو بحر وأمورة يا حلا ورد بحكورة أخذ غمرة صغيرة ونسافر سفرة صفورة شبر ونص مطيع الدنيا طالع منا سفورة.
0: ولك دخيلك أنت يا سنفورة يا فرفورة يا مهضومة يا حياة قلبي على هالصوت. الله يحميك يا رب.
2: يقبرني ربك يا سمورة. ولك شو هالسمورة ذكرتني هلا قالت اسمي على الهوى سمورة. ولك يقبرني ربك يا سمورة. ولك شفتي يا رونا شفتي
0: انا انت شفتي
2: واصحابنا وفزاتنا الوفيين شو بدك بعد احسن منك محبة.
0: افش
2: من وراك صار عنا احباب صار عنا اهل صار عنا اخوة. ويقبرني ربك يا سمورتي انت يا حبيبة قلبي طولنا بعمرك خلي لك عائلتك. ولك انا سمعت صوتي نطلت عن التخت.
0: ياي ياي ياي اوعى تنطي عن التخت ويصير لك شيء دخيلك ما تبلينا. ماري
3: يا رولاتي انا بقول بالعكس هي بتضل تفيق بتطمن عنه وبده شيء لا يخلص.
0: ما هيك
3: يا رولاتي
0: حبيبة قلبي ماري حلو هلو ها ها ها بنام ولا بينام ولا همه حبيبتي لا على الولاد ولا على مرته. يا مظبوط مظبوط كمان عم نسمع.
4: لا يا رولاتو لا ما في شيء اسمه 30 و35 مرة. أنا بالنسبة لي بوعى 3 مرات 4 مرات بتطلع علي سبحان الخلقة نايمة بس إذا كانت عم بتشخر من كذا إلو ومين هيك هي بس.
0: الله يخليكم لبعض. كمان بعد ما جربت الزواج لحتى أعرف كمان منسمع
2: رولاتي أنا أجتني هلا معلومات إنه سمورة وجدنا تحية نحملها لسمورة نحن بس نسمع صوتها كمان منحبها ويعطيها طولة العمر ومنحبها قد الدنيا كلها لسمورة الأمورة.
0: قولك يا عمي يا عمي يا عمي شو هالعيلة المحبة عيلة ولعانة.
5: رولا رولاتي هاي صفا
0: هاي صفا
5: غلط هيدي المقولة هو بيقوم 39 مرة مش
0: 35 39 مرة ليشوفها إذا عم تتنفس لحتى ما يخنقها هو.
6: بعتقد لا ما بصدق بده صار في مرته تنام ليرتاح منها بده يقوم يطمن عليها. لا أنا ما بصدق
0: صلى عمره ما ترجع. إيه هامو ما عم بيقولوا لنا الرجال
7: رولا انا بقوم 30 يعني تما كذب عليك مش 35 30 شو هالكذب الكبير يعني.
0: شفت الاحصاءات قال وين عايشين هول.
8: هاي يا رولا اكيد في شي غلط. هي المره ما بتوعى عقبنا 35 مره بالليل بيبقى بيبز. لا في شي كتير غلط وكتير مش طبيعي الا لا سمح الله اذا مريضه
0: ايه
8: ضل سهران حدا بينام 35 مرة ما بيوعى 35 مرة
0: هاي بشهادة الرجال يا جماعة ما حكينا شي نحن.
9: بليز المدام او المسيو اللي بده يقول انه مزبوطة وسايرة معه بليز يحلف لي 100 يمين لانه انا اذا وعي شي مرة وحدة هو نايم بالليل بحسه بيعطى يقتلني صراحة جوزي إذا في حال وعي بالليل بيوعى مروبس
0: أو بيوعى ليفوت على التواليت مش ضروري لحتى يتطمن عليها كمان ما معقول ولا أهضم.
10: بيجي من الشغل تعبان هالكام صدق كيف ينام بده يوعى 35 مرة تشوف مرته. ممكن يوعى مرة يمكن إذا واعية أو مش واعية أو تتنفس مثل ما قلتي حتى يرتاح منها إذا ما تنفست.
0: شو هالحب؟
11: هاي رولاتي بعيدا عنك بنام مثل القتيل أنا بصير مثل الحارس الليلة من مال لمال.
0: ولكن احنا النسوان يا عمي الله يساعدنا
5: للصبية اللي طلبت حلفان وحياة حماتي هالغالي ان شاء الله بعد ما اذا عم كذب 39 مره لا بيقل ولا بيزيدوا.
0: راحت المعتره قلت
12: ايه رولا انا اذا كان يوعى مشان يقول لي بكره شو عاملين اكل
0: بس بالون بكرشون شو منعمل مزبوطة بيوعى 35 مرة ليتطمن عليها انه ما وعيت وكامش السلولار تبعه. لا لا لا
5: قولك يا رولاتي
0: يا عمرة
5: براسك لك يا حبيبة قلبي يوعى مين والناس نايمين مين بده يوعى تقبريني انا بالنهار بتمنى اني ضلني نايم وما اوعى وشوفها ويا قبرني الله تبع الله اللي خلق الله العبد الله اللي خلقك شو هالرولاتي
0: يا الله هالقد يا فيرو هالقد يا لطيف يعني طلعت هيدي الدراسة سوري منحب نقلن للي عملوا هالدراسة إنها ما بتتصدق كمان رح نسمع فويس
13: مرحبا رولا
0: مرحبتين
13: ايه معه حق أنا حماته وهو مزبوط بفيه 39 مرة
0: مزبوط بفوق 35 رح ننتقل هلأ للفقرة الثانية
14: شو الرابط؟
0: مثل ما عودتكن بهذه الفقرة ثلاث كلمات ما خصن ببعض وانتو بدكن تركبوا عليهم خبرية الثلاث كلمات هن بزر أسد وركض منين جبتيهم قليلة خلينا نشوف قديش عندكن سرعة بديهة وهضامة لتقدروا تركبوا هالثلاث كلمات بزر أسد وركض بجملة لزلوزة مهضومة يقتلوك يا لورا

0: معكم ومع واتسابيتكم وبنسمع كمان فويس من غادة.
1: والله يرضي قديه انا طالب جوزي ما راح اقول لك قديه ما طلع لي فازات وناس هيك محبين قد معك انت. كل العالم عم تحدى من وراك وما بروح عم نسمع صوتهم ما في اهضم منكم. لو فوتوا لعندو لا بتصيروا مهضومين بقول تحكوا معه لا بتصيروا مهضومين ما في غير هيك. يلا خلصت الجمعة يلا خلصت يلا إن شاء الله ويك أند حلو يا رب على الجميع ولا سمورة كمان حبيبتنا سمورة
0: يا غدغودة. مين ما فيه يحبكن يا حبيبة القلب مين ما بيقدر يحبكن كمان.
2: هاي رولا كيفك؟
0: سافا
2: كون قاعدة عم فقي بزر لقلي ولا علي بشوف أسد بقب الركض.
0: والله قوية قوية قوية وسريعة
3: بزر وركض. الأسد أكل البزر وركض.
0: الأسد أكل البزر وركض.
4: عم بتمشى أنا ورفيقتي طلع لنا أسد بعدت لعنده ياكلها وبلشت ركض.
0: والبزر شو صار بالبزرات؟
5: عم بتمشى وعم فق بزر شفت أسد متحل ركضت.
0: برافو برافو يا كتكوتا.
6: ركض الأسد على الببغة هي وعم تفق بزر
0: وأكلها. الببغة مينا موجودة بالموضوع. كنت عم باكل بزر شفت أسد أبعت بالركض. طلع بده ياكل معي بزر. الهيئة كان بده ياكل معي بزر ما كان قصده ياكلك يعني. كنت ماشي بالغابة عم باكل بزر وشفت أسد وراي وأبعت بالركض كمانا.
7: يلا أنا كنت عم باكل بزر لقيت أسد وصرت أركض أهرب منه.
0: أنت العسل يا ماري حبيبة قلبي كمان.
8: جوزي الأسد اللي عندي هو عم بفق بزر إذا بيقطع صرصور من حده بيقوم بيركض ركض.
0: سلميلنا على الأسد جوزك.
9: رولاتي كنت بالزو شافني أسد إجا بده يهجم علي شافني عم باكل بزر صرت انفخ هيك نقش عليه بهالبزر اكل بزر وبزي عليه
0: بزي.
9: هرب هريبة
0: وبزقت عليه. يا كرون. يعني المعتر ما بيقدر انه ما اكل بزر كمان اكل بزقة. كنت عم باكل بزر بأمان الله بأفريقيا جنجل أيسو أسد قمت ركضت كمان عم نسمع فراش.
10: رولتي أنا بلا للمدام الله يلعن البزر البزري تبع الأسد اللي هو بيك اللي ركض ورا أمك وجابك.
0: يا دلي يا دلي ما تسمعك المدام.
11: كنا مش أنا ورفقاتي عم ناكل بزر شوي إجا أسد علينا بلش نركض وتحييت الفراش لورا ونحول نوال.
0: أيوة نحول نوال طلع نحول نوال.
12: دولاتي أنا بحبك كتير وقلت له لبي أنه أحكيك هلا تقدر رحائك قبل التنين وقبل ما تشكرني بحبك كتير
0: وأنا بموت فيك. موان موان موان هابي نايس ويكند يا عمر وبسمع صوتك التنين إن الله راد. عم يسمعني على الراديو بعت لي صوتي فويس من شوي. بتفكروا حالكم زمطتوا ايه؟ والله لا يقفل الباب عليك ما يخليك تفوتي جوزك الأسد.
13: مرق أسد من حدي وقال لي شو عم تاكلي يا حلوة؟ قلت له بزر. فرم راسه وركض وراح لأنه طلع ما بحب البزر.
0: ما بحب البزر. يا سمورة. رح نتوقف مع آخر بريك ومن بعد البريك رح نكون مع رولا ملكة الكواكب.
14: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع.
15: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
16: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: حليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير والكميات.
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: انت لو كنت بتهتم.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما خاص ما
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.

0: معكم.
1: ولك الو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.
2: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح النسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف.

0: ورجعنا معكم بام بام بام بام لآخر دقائق من حلقتنا لليوم
1: مع رولا ملكة الكواكب.
0: مثل كل نهار جمعة منبلش مع منهي جمعتنا مع الكواكب ومنبلش مع برج الحمل. عزيزي الحمل اليوم بدك تربح حتى لو ما كان في منافسة. الأكل الأكل الأكل الأكل أولا والباقي بيتدبر. أما برج الجوزاء رأيك ثابت لمدة 5 دقائق بعدين لك الحادث له حديث. برج السرطان أنا مني زعلان أنت زعلان. أما برج الأسد بدك التنشن أكيد رح تاخده أكيد من دون منازع. برج العذراء كل شيء منيح بس في شغلة واحدة مضايقتك. شو هي لورا اللي مضايق؟ شو اللي مضايقك؟ قولي خلص ما تستحي ما حدا عم بيسمعنا. أما برج الميزان محتار والله محيرك يا برج الميزان كالعادة محتار. بطلع عنجر بكرة عيد الصليب ما بطلع بتاخدني لورا ما بتاخدني. أما أنت يا برج الميزان. برج العقرب ساكت بس شايف كل شيء. ناكل هريسة ما بناكل هريسة منجيب لنا هريسة. أما برج القوس بدك تهرب اليوم فرصتك يا برج القوس لواء. برج الجدي يا حبيبي يا برج الجدي شغل شغل شغل شغل خي وين حياتك خد نفس. برج الدلو اليوم يا برج الدلو غرابتك رح تكون ملفتة جدا. ختامها مع برج الحوت وبقول لك يا برج الحوت قلبك بده شي وعقلك مش فاهم شي.

0: نسمع أفرام.
1: لا يا رولا لا صدمتيني برج الثور أكل أكل أكل. لا مش ظابطة، عم جرب خفف هالكرش هيدا هيك خربتيلي اياها بالويك اند.
0: بالويك اند بدك تاكل
1: يا لبو ويك اند.
0: ميرسي افرام ولك كمان كمان بنسمع.
2: بون ويك اند غلاتي.
0: بون ويك اند كتكوتا حبيبة القلب عصفور.
3: بونجور رنا.
0: بونجور.
3: منيحة، انا كتير بحبك.
0: وانا كمان انا برج الدلو بس بهاجم خزان. هلا بحسك بعدك مخلص شغل، بدي اقول لك يعطيك الف الف عافيه. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بدي اقول بحبكم قد الدنيا، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم وخاصه بفقره موضوعنا لليوم وهي الدعايات. رجعتنا للزمن الحلو الحلو، الزمن الجميل، زمن الطفوله. ان شاء الله منضل هيك كل فتره وفتره عم نمرق بازمنه حلوه نرجع نتذكرها اذا الله عطانا عمر. بحبكم قد الدنيا. بون ويك اند يا احلى عالم بالعالم. بنشوفكم ان الله راد نهار التنين مثل العاده على الساعه 5 ببرنامج ولعانه. هاف ا نايس ويكند. باي باي.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: ويك اند دايما غير مع أغاني أغاني
3: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخل صوتك أنتي دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنتي عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى.
4: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
1: يقبضني مدير. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني.
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%، ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكم والوانكم.
2: دخيل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
1: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه.
1: يلا ها ها،
5: انت عروس لبنان والله من القلب. هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: أغاني أغاني
1: جديد نصيف زيتون يا غرامي.

0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
2: لا

0: وحياة.
1: جديد too late ولا عاش ولا كان.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبير.
3: تحية الكبيرة كمان لمدام ميراي.
1: ايه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: نط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بلق بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مدينة.
3: بلعاني
0: أجواءنا. هيدا برنامج والعاني. هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

الأغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتغل لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نزوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

respect. بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.